وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق.

إلى الخير، ومن الإدبار إلى الإقبال، من السقى من السحى، من السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى الإنابة، من الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل.

تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم العظيم جاء المصطفى فرج علينا. إلهي نسألك بالاسم العظيم جاء المصطفى فرج علينا.

ربي عليك اعتمادي كما اليك استنادي سرقا واقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا الله يا ربي يا ربي اني اسالك العفو عني ولم يخف فيك ظني ولك يا والي يا الله اشكو اليك وابكي من شؤم ظلمي ويبكي وسوف يفني.

واجعل اياك اسفل جاه. يا الله يا ربي قد غلبتني وبالامان سبتني وبالحدود كبتني وغيرتني بالاكبال. يا الله قد استعنتك ربي على امدوات حل يقدد قربي فانظر للغم ينجال. يا الله قد استعنتك ربي على امدوات قلبي وحل يقدد قربي فانظر قد استعنتك ربي على امدوات قلبي وحل يقدد قربي فانظر غم ينجال. يا الله يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس شيء ذم خافي واجمال. يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لما ذابك ويرتدي لثوابك وغيث رحمتك الطال. يا الله قد اتاك بعذري وبانكساري فازم بيسرك عذري.

ثم صلى على شفيع الأنام الآل نعم الكرام وصحبه والتابعين يا الله ربي إني هذا الصفات العليا قائما بالفناء أريد وأتيا تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنية يا الله والرسول الكريم باب رجائي فهو خوثي يا الله فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي منه منية يا الله واجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج بطلعة الهاشمية ما أسرق الإقبال في كل أمر قد قصرنا أسرق في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى

الحمد لله بالقبول عملنا الدعوة ندخل وآله في الصفوف الأولى ندخل ما طه وآله في الصفوف الأولى ندخل ما طه وآله أولاد ما هم فيهم دائما في الدار ذي والآخرات واغفر لناظم أهل القارين هم القاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين وارحم وفقهم.

يا خفيا لطف يا جميل السنية يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضا عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا لك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن عبيدك رجا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل يسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ومن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد وأرسلنا بعينك الذي لا تنام اكنفنا بكنفك الذي لا يرام ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين رضا خلقه ورضا نفسه ومدان كلماته. اللهم إنا نسألك زيارة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانه.

الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم

الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إلى ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الفاتحه.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله

بحمده سبحان الله العظيم الصبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الصبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الصبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الصبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الصبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الصبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الصبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الصبر الله سبحان الله بحمده سبحان

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا في عصبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا

آله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا

أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا

أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا

0: يوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا
1: سبحان الله.

العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله

وأن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله ليطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ناجينا من دموع. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من عملكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

وإنه لا يذل من وليت ولا يجو من عديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا وصفنا وحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا يوم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا اصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا هلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما أظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلهم وزنهم ودولهم ورحمهم ولهم بدهم وفقنا ما تحب وترضى والطب بنا بهم فيما يجري به القضاء وزر ادفع به توزل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين العين الزاهدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد بن أمي آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام عليك عبد السلام في حين أبن السلام تنى بحمدك دار الدار السلام تبارك دار بن دار دار جلال كرم اللهم لا مانع الماضي دار الماضي الممنع دار الأراضي المقدي دار الإنفاق الجدي مجدي اللهم ربي عنا على ذكر وشكر وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقها رضا نفسها زلة عرشها مداد كلماته

0: الحمد لله تعالى لكم الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم
0: وبارك على رسول الله وعلى اصحابه من نفسك من كل ترزق من حسن متابع كما يحب المساكين ثم يتوجه غير مفتوح.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة لا إله إلا الله 12 مرة

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة. نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك ركا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد نحرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر فاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية.

0: وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه امداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه امداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه امداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه امداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه امداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا اله الا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سقفه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم احاط بنا من. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى جيرانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتح وأختتم. الله الله الله ربي لا شرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر ما أخاف وحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتح وأختتم. الله الله الله ربي لا شرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر ما أخاف وحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتح وأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر ما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرع في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وإيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمالهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا في آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي خزائن. بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله. مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. ودافي بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة المخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله. تشفعت بسيدنا رسول الله. تحصنت بأسماء الله. آمنت بالله. توكلت على الله. ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب. اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين، يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين، يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين، يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين، يا الله ولا تبلغهم مراد نارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال والخائبين، يا الله وشر كل ماكري وخان وغادري وعاين وساحري وشر كل المؤذين، يا الله معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعايب وحاسد وشامتين، يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين، يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر يمين، يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول الحسنين والبتول والمرتضى بالفحول جاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاق مارد وحاسد معاندي بحق سر طاسم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاندي بحق سر طاسم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسم ميم يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ارطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزل ارطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

0: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

أهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك

ذلك: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في مفاسد مدارس الاختلاط ومفاسد تأخير الزواج والحث على التوحيد وهو الاعتماد على الله في الرزق وفي كل شيء وذكر السبب والحث عليه وشيء من آداب البيع وما يتبع ذلك. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات وصل ربي على محمد وآل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات ملء العوالم كلها وعد ذر الكائنات مع السلام في كل حين والرحمات والبركات. هذه مدارس أسست ضد الحياة ضد الصلاة دروسها السم الذعاف قضت

عيب تجلس معه وقت القراء في الخلوات، فهو مثقف له سنين يعلم المثقفات، ما هو كما جنس البشر ضعيف عند الشهوات، شيطانهم ثالثهم يمهد المواصلات، فظن شر ولا تسل كم حصلت من مخزيات.

لكن مشوا مثل النصارى في الأمور الضارات، كمثل تأخير زواج شبابهم والشابات، يؤخرون زواجهم ليضعوا

أم هو على ثقة بتأخير الحوادث والممات؟ سبحان علام الغيوب، سبحان من أعمى العصاة، دينك أحق بالاتباع يا سائرا بعد العمات. إن يسر الله الزواج وسهل المساعدات، بادر لحفظ نصف إسلامك بكف الشهوات، والنصف الآخر ما بقي من السنن والواجبات. من أخر الزواج

سهام إبليس الرجيم لمن تصيبه متلفات ومن تركها أبدلوه إيمان يطعم لحلات إذا تركها خائفا.

بوجهي مثل البدر يوم الظلمات، تاجر صدوق يلتحق بالشهداء في المرتبات، ولا تفوتك في السبب تكبيرة إحرام الصلاة، واحذر من

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: فإذا نظرنا إلى عمكم محمد كما ذكرنا
2: يا خروبتو يا محمد
1: النشاط هذا ما عاد حضرناه نحن، كان يقول إن نام من الليل إلا قليل وقوم آخر الليل وقعد لقراءة مع والده وبعد الفجر مع والده وهكذا، وبعدها يجلس هو وأصحابه وتلامذته وهكذا دروس تنتهي إلى الظهر تقريبا. هذا ما عاد أدركنا نحن ولا شفنا، شفنا عمكم محمد إلا في الراحة، أنا عاد أنا أدركت منه قليل، لكن نحن شفنا إلا يخرج للراحة يخرج، وإذا جاء لما عنده الإنسان مستفيد أو سائل أو بغى يغفت عليه أو شيء كلام عمكم محمد كما ذكرنا، إلى أن لقي الله آخر سنة قبل وفاته بأسبوع أظن حضر 3 أيام في البخاري وكان مبتهج في البخاري، وفي تلك الأيام أظن دخل عليه عم خمرض وسمعت هذا وهو عاد هكذا، وهو بدون متوعد الحمى موجودة فيه والقحة الشديدة إذا جاته تشتد عليه، وهكذا حتى كان عمكم محمد على ما ذكرنا، والسبب أنه كما ذكرنا عليه الرجال. وفي يوم وفاته قدر لي أنا أحضر معهم، دخلت عليه وهو في النذر وعلي جالس والحبيب أحمد بن موسى جالس، كان يحبه الحبيب كثير جنب، وسقاب بن محمد هذا جالس، وسالم بن محمد يدخل ويخرج، وعمر بن محمد جالس عليه، هذا لهم حاطين بالحبيب، وجلست أنا المنزل الذي هو فيه، دخلت أنا في ظهيرة النهار قبيل الظهر يمكن بنص ساعة أو كما، وهو في حالة نزع المنزل يصدق فيه ما قالته السيدة عائشة في الحديث صلى الله عليه وآله وسلم في النور الذي غمر المنزل في رابعة النهار، نور يستشعره الإنسان أنه ليس من نور الشمس ولكن نور الحبيب، ونور الذين هم تولوا الحبيب صلى الله عليه الله تعالى عنه في تلك اللحظة. المنزل لو كانت تلك اللحظة هناك سرج مضيئة لما حصل لها نور مثل نور الحبيب في تلك اللحظة، وقدل ملقى هكذا على الأرض ويجود بالنفس الأخير تطلع روحه وترجع، تطلع روحه وترجع، ولكن المنزل ملآن بالنور. هذا النور يعطي صورة لأن النور كله حكى لكم المولى به أنه قد جاءكم من الله نور، هذا النور نور الحديث صلى الله عليه وآله وسلم متوزع في من يقوم بالنيابة عن الحديث صلى الله عليه وآله وسلم وبالخلافة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان الحبيب هذا نائم بوظيفة الخلافة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجمع عليه شيوخه، أما نحن بالنسبة لنا الواحد اللي هو قاصر عنهم ما يقدر يحكم بالوصف، لكن الشيخ اللي هو فوقه إذا أجمع عليه والقرين اللي هو يعرفه في درجته إذا عرفه وأجمع عليه هذا بكلامهم المعول وعليه لقل. ما نحن من لا يعرف الميزان كيف يرد، ما نعرف الميزان، ولكن بكلام الشيوخ وبما أعطاه الله ورأينا من علم قلنا كما حكى الله في إخوة يوسف وما شهدنا إلا بما علمنا، وأما لهم حافظين للغيب والكثيرة لهم كلامهم ولهم حكمهم هي خلافته صلى الله عليه وسلم. فإذا جينا في العصر الحاضر للحين وجدنا أن النور هذا اللي ذكرناه خبت مصابيحه وخبت أحلامه، ونخشى أن يقول أنها في هذا العصر ربما

وحضر معه كان يقرأ قوله تعالى في تلك اللحظة: فلما قضى زيد منها وطرا، ويردد هذه الآية. أدرك سيدنا الشيخ مقصود الحبيب يوسف، ويقول له: زوجناكها. قالوا لي: معك يا يوسف يكفي، والباقي بغينا لأولادك.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: منبه الطاعات، صلاة الجماعة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.
2: خضار وفائدة. البقدونس. البقدونس أو المقدونس، وفي بعض اللهجات العامية يسمى المعدنوس، واسمه العلمي بيتروسيلينم كريسبم، نبات عشبي أخضر يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، منها أنه يعزز صحة الجهاز الهضمي والكبد لاحتوائه على أحد أهم مضادات الأكسدة. وقد ثبت أن البقدونس يعمل على تجديد أنسجة الكبد بعد الأضرار الناجمة عن الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى أنه يحفز إنتاج العصارة الصفراوية في الكبد اللازمة لهضم الدهون في الأمعاء ومنع نمو الجراثيم والاضطرابات الهرمونية. والبقدونس مفيد في تقليل مستويات السكر في الدم، وهو قليل السعرات الحرارية، فكوب واحد من البقدونس المفروم فيه 35 سعرة حرارية فقط. ويتميز البقدونس بأنه غني بالكلوروفيل، مما يجعله مضادا للفطريات والبكتيريا المسببة لرائحة الفم والجسم الكريه، وبالتالي فهو يمنح النفس والجسم رائحة جميلة. ومن المعروف أن البقدونس يعمل كمدر للبول، وهذا يجعله يقلل من ضغط الدم. وتحتوي أوراق البقدونس على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، بالإضافة لفيتامين جيم وفيتامين هاء، وبالتالي فهو يحمي الجسم من الأورام السرطانية وتطور خلاياها. ويستخدم البقدونس لعلاج التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى والإمساك، وله قدرة على محاربة الالتهابات الجلدية ولا سيما الفطرية منها. ويحتوي البقدونس على مخزون هائل من فيتامين كاف، مما يجعله معززا لصحة العظام عن طريق زيادة امتصاص الجسم للكالسيوم وتقليل نسبة خروجه من الجسم. ويتوفر الكالسيوم في المقدونس لدرجة قد تفوق ما يحتويه الحليب، إذ يوجد 150 ملغراما من الكالسيوم في كل 100 سنتيمتر مكعب من الحليب، بينما هناك 195 ملغراما من الكالسيوم في الكمية ذاتها، فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.
3: هو الإمام الكبير شيخ الإسلام وحافظ العصر أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي. ولد بالكوفة للنصف من شعبان سنة 700، وطلب الحديث وهو غلام، فلقي الكبار وحمل عنهم علما وفيرا. قال عبد الرحمن بن يونس: حدثنا ابن عيينة قال: أول من جالست عبد الكريم أبو أمية وأنا ابن 15 سنة، قال: وقرأت القرآن وأنا ابن 14 سنة. جمع ابن عيينة وصنف وأتقن وجود وعمر دهرا، فرحل إليه من البلاد وألحق الأحفاد بالأجداد، وانتهى إليه علو الإسناد. تفرد ابن عيينة بالرواية عن جمع من الكبار، سمع من عمرو بن دينار وأكثر عنه، ومن الأسود بن قيس وابن شهاب الزهري وعاصم بن أبي النجود وأبي إسحاق السبيعي وعبد الله بن دينار ومحمد بن المنكدر وغيرهم. حدث عنه الأعمش وابن جريج وشعبة، وهؤلاء من شيوخه، وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان والشافعي وعبد الرزاق وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الكبار. جاور عنده غير واحد من الحفاظ، وكان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، وما يحركهم سوى لقيا سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده. قال الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال أيضا: ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتيا منه، وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه. من أقواله: من كانت معصيته في الشهوة فارج له، ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له، وإبليس عصى متكبرا فلعن. توفي ابن عيينة سنة 98 عن 91 سنة، رحمه الله ورضي عنه.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: هلا في منهج أيها الإخوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير كل اللي حكينا، منهج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا أعني بالمنهج؟ أطبق القاعدة التي تقول لكل مقام مقال. أنا أجدني الآن أمام جموع من الناس ليس فيهم أحد من المسؤولين، فيهم التاجر، فيهم العامل، فيهم الموظف، نعم، فيهم المزارع إلى آخره. طيب، أنظر إلى المنكرات التي تشيع بين هؤلاء الناس. ما هي منكرات التجار؟ ما هي منكرات الموظفين؟ ما هي منكرات العمال؟ ما هي منكرات المزارعين والفلاحين؟ صح، منهجك. أنا أمامهم، إذن أحدثهم عن منكراتي. يا جماعة، أنتم موظفين، بدواركم لازم تتقوا الله، لازم تغلطوا في أعمالكم، لازم تغلطوا. الموظف في دائرته إنما يعبد الله عز وجل من خلال خدمته لهذه الأمة. جاء وقت الظهر وأنت لما بدك تطلع من وظيفتك تكون أدى للعصر، لازم أنت وزملائك تتخذوا مصلى في هذه الدائرة وتصلوا وترجعوا لوظيفتك. ما عم تصلوا هذا غلط يا أخواننا، ما بيصير. الموظفين قدام يمتين لهم يقولون مزارعين. يا جماعة، انتو لما عم تيجوا تزرعوا ما لازم تغشوا المواطنين بمزروعاتكم، ما لازم نموا مزروعاتكم بالوسائل بالمبيدات التي تبيد الانسان قبل ان تبيد الحشرات، ما لازم تتخذوا الوسائل التي تجعل الفاكهة تنمو أمام الأعين ولكنها تميت الإنسان إلى آخر ما هنالك. أنتوا يا جماعة الفلاحين أصحاب الشياء الذين تعيشون في البادية، ما لازم تجوا بأوقات الربيع تغشوا السمن بالشحوم، تشتروا أكياس الشحوم مشان حتى تغلطوها. لك هذا حرام، هذا ما بيجوز، هذول عندنا يسمعوني. طيب، انتوا يا عمال انتوا صح ولا لا؟ هذا هو المنهج الذي كلنا لما بنلاقي حالنا قدام هذول، ها هذا ما ينبغي ان نقوله ونعيد ونكرره ونعيد. فاذا وجدنا انه في منكرات ليس المسؤول عنها العامل ولا التاجر ولا الفلاح ولا الموظف، وإنما المسؤول عنها أولياء أمر المسلمين، إذن ينبغي أن نتخذ الوسائل المختلفة للقاء هؤلاء الإخوة المسلمين. وأنا وحدي والكل ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن، وأنا مسؤول عن هذا الخلاف. نحن نريد أن نلتقي لنذكر شيئا. نعم، استطعنا، ربي عز وجل يسر، نتحدث عن المنكرات كلها ونقول ونبين كيف أن هذه منكرات يجب أن تمتلخ، ونتحدث عن السبل للانتهاء، ونتحدث عن خطورة بقائنا وهو إلى آخره. بناخذ بناخذ طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة. قلت لكم الحكمة مو يعني الرخاوة الدائمة، الحكمة يعني نسلك السبيل الذي يحقق الغرض، هذه معنى الحكمة. هذا موجود والله مو موجود. هذا من حيث الشكل موجود بس المضمون موجود. كيف يعني من حيث الشكل موجود؟ أنا أجد نفسي الآن أمام هؤلاء الأخوة، يمكن لا الجامع كله ملان، بنسى هذول مين هن الذي قدامي، بروح بك على مين؟ الدولة، تطبيق الشريعة الإسلامية والكذا وإلى آخره، ومدري شو، وبحكي وبزبد وبرغي وإلى آخره. إيه وهذول الموجودين ما لهم علاقة بالدولة، لا هن الوزراء ولا هن الحكام ولا هن شيء. راح كلامي كله في أدراج الرياح. نحن انتهينا إلى حالة اعتدنا فيها ونحن بالخطب الجمعة كذا أنه ما نحكي إلا عن المسؤولين المواعدين، لا عم يسمعوا ولا عم يشوفوا. نعم اعتدنا هيك، اعتدنا أنه ما نحكي عن الموجودين، لدرجة أنه واحد من تحكيتي إذا صار بده يحكي عن التجار بده يحكي عن أعمالهم بتأففوا. وحصل هذا. نعم حاولت أن أترك هذا المسلك كما يقول العز بن عبد السلام غيره. والله أنا هذول الناس قدامي يا جماعة اتقوا الله بأعمالكم التجارية، أنتوا عم تعملوا كذا كذا كذا كذا، هذا ما بيجوز، ما الحرام هذا إلى آخره. نعم كانت النتيجة أنه بعض منهم أرسل إلي يقول انزل عن كتف التجار بقى حاجتك. أنا لو جيت بدل ما أحكي عن التجار أحكي عن الدولة، كيف الدولة عملت شيء إلى الإسلام والمنكرات بصفقولي، بطلع من الجامعة وأنا بطل. لكن لأني صرت أحكي عنهم صار لازم أنزل عن كتف التجار. هذه الحالة منين نسجت؟ من الخطأ في المنهج، من الخطأ في المنهج. نعم ينبغي أن يكون دعاة الإسلام أولا قائمين بهذا الأمر بوجه الله، لا آخر شيء الحديث عن هذا الموضوع، بوجه الله فقط. ثانيا أن يلتزموا بهذا المنهج متعاونين عليه. لما الكل يطلبوا لقاء مع المسؤولين، قد ما يكون وزير، قد يكون أكثر من وزير، قد يكون رئيس الوزراء، قد يكون دولة. يا أخي نحن مسلمون، نحن جايين نحكي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لا نرضى بهذا المنكر، ونحن متعاونين معكم ونحن إلى آخره. بس كل الله لله. لك يا جماعة ربي عز وجل هو الهادي، بس بيطلع فيه. أنا لما عمروا عند منهم إن شاء الله حتى ابني لحاني مركز لربي عز وجل، هنا عم يطردني كلامي لا بيفيد، بيلاقيني سمج عليه الرئيس او الوزير او الشخص. ايش ليش؟ لانه ربي عز وجل مطلع، بدي ابني لحالي مركز، بدي اطلع اقول للناس شو حكيت، وكل ما احكي انا امبارح حكيت كذا وكذا وكذا وعملت كذا وكذا وكذا. هنا ربي مطلع ولا لا مطلع؟ لكن اذا انا قبل ما اروح أنا وأخواني طبعا قعدنا بهالليل، بكرة بدنا نروح نجلس أمام رئيس أو أمام وزير أو كذا لنأمر بالمعروف عن المنكر. طيب يا رب اجعل لساني قبولا كما جعلت لنبيك محمد قبولا. نعم يا رب يا رب، أنا جندي من جنودك، أنا مالي غرض، لا بدي أكله لا بدي أشربه لا بدي وظيفه، لا بس تكون بدي أنك أنت تكون راضي عني. أنت قل في كلامك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين، أملي منهم يا رب. أنا هلأ بدي أطلع وأحكي وأحكي أنا وزميلي كما بيها الليلة عم يحكي، كلها تطلعنا من هيك. شو بتتصوروا أنه لما بنحكي رب العالمين لا لهؤلاء الناس رأسا الكلام بيدخل على قلبه رأسا، أليس كذلك؟ هل هذا النهج موجود؟ هذا هو النهج الغائي. نعم ولذلك نحن مقصرون، ما ينبغي أن نعلق ثيابنا على مشاجب غيرنا. نحن مقصرين، شم ريحة كفنا يا عمي، نحن مقصرين نشم ريحة كفنا ونعرف التقصير منين نابع. ذكر ما في شك انه غير القصر قولا واحدا. والباري عز وجل قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وين وين وين الناس اللي بدهم يدعوا الى الله؟ بلتفت يمين وشمال ما في حدا، بلتفت يمين وشمال ما بلاقي حدا. اللهم ابلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود الجمعات.
1: في 15 من شوال من السنة 3 للهجرة الموافقة لسنة 25 و600 ميلادية، وفي يوم السبت، كان الالتحام بين جيش المشركين وجيش المسلمين، والتقى الطرفان واقترب بعضهم من بعض، وراحت هند بنت عتبة ومن معها من النسوة يحرضن الرجال ويضربن بالدفوف، بينما رفع المسلمون شعار أمت أمت ليعرف بعضهم بعضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم، حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرش فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به العدو حتى ينحني. قال: أنا أخذه يا رسول الله بحقه. فأعطاه إياه، وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب إذا كانت، فأخرج عصابته الحمراء كعادته وعصب رأسه وجال متبخترا بين الصفين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذه المواطن. والتفت أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرضهم على القتال: يا بني عبد الدار، إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر، فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، إذا زالت زالوا، فإما أن تكفون لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. فقالوا: ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. وحمي الوطيس وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس، فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله، وكان في المشركين رجل يجهز على الجرحى، فالتقى به أبو دجانة وضربه فقتله، ورفع السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة ثم تركها، وكذلك فعل حمزة بن عبد المطلب. وكان العدو الأول لقريش التي حملته دم معظم قتلى بدر، فقاتل حتى قتل أرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم، وكان أرطأة أحد الذين يحملون اللواء. وكان في جيش المشركين عبد حبشي اسمه وحشي يجيد رمي السهام، حصل على وعد بالعتق من الرق إن هو قتل حمزة. يقول وحشي: والله إني لأنظر إلى حمزة وهو يردي الناس بسيفه ما يليق به شيئا مثل الجمل الأورق، إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزة، فقال له حمزة: هلم إلي، وضربه ضربة ما أخطأ رأسه. وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه، فوقعت أسفل بطنه وخرجت من بين رجليه، فأقبل نحوي، ولكنه وقع وتركته حتى إذا ما مات أخذت حربتي، ثم تنحيت إلى العسكر ولم تكن لي بشيء حاجة غيره، وإنما قتلته لأعتق. فلما قدمت مكة أعتقت، ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هربت إلى الطائف فمكثت بها. فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا، تعيت علي المذاهب، فقلت: ألحق بالشام أو اليمن أو ببعض البلاد، فوالله إني لفي ذلك من همي، إذ قال لي رجل: ويحك، إنه والله

0: ما يقتل أحدا من الناس دخل في دينه وتشهد شهادته. فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فلم يرعه إلا بي قائما على رأسه أتشهد بشهادة الحق. فلما رآني قال: أوحشي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة. فلما فرغت من حديثي قال: ويحك، غيب عني وجهك فلا أرينك. فكنت أتنكب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان لئلا يراني حتى قبضه الله. وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، وظن قاتله أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قريش فقال: قتلت محمدا. فلما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب. رغم عدم التكافؤ بين الجيشين، فقد تمكن المسلمون من المشركين، وحمل الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الجانب الذي فيه أبو سفيان فزحزحوه عن مكانه، وحمل خالد بن الوليد على المسلمين من الميمنة فصدته نبال الرماة من الجبل فتراجع واختفى. وبدت الهزيمة واضحة في صفوف المشركين، ولاحظ الرماة من أعلى الجبل فخالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا مواقعهم ليشاركوا في مطاردة العدو المنهزم وجمع الغنائم. وناداهم قائدهم فلم يلتفتوا إليه، ولم يثبت منهم إلا بعض الرماة الذين يقدرون معنى الطاعة والانضباط. وأمر ابن جبير من بقي من الرماة وهم عشرة رجال بالانتشار لمنع محاولة الالتفاف. وكانت فرصة لجيش المشركين، ولمح ابن الوليد ضعف المقاومة الحامية على الجبل، وكان يرقب ذلك بعين القائد الخبير، فسارع إلى القيام بحركة التفاف من وراء الجبل. وكانت الشمس تضرب في عيون من بقي من الرماة ففاجأهم، ولم يفيدهم ثباتهم واستماتتهم في القتال، واستطاع أن يتغلب عليهم ويقتلهم مع قائدهم. ثم انقض على ظهور المسلمين بخيالته يعمل فيهم تقتيلا، وفقد المسلمون مواقعهم وبدأوا يقاتلون دون تخطيط، ولم يعودوا يميز بعضهم بعضا، وتساقطوا في ميدان المعركة وانقطع اتصالهم بقائدهم، وسمع صوت ينادي: إن محمدا قد قتل. وفر جمع من المسلمين، وجلس بعضهم إلى جانب ميدان المعركة دون قتال، وآثر آخرون الشهادة والثبات والصبر. وفي مقدمتهم أنس بن النضر الذي رفض الانسحاب ووقف بين المسلمين قائلا: يا قوم، إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا ما قاتل عليه محمد. اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. ثم شد بسيفه وقاتل حتى استشهد. ولقد حكى القرآن العظيم خبر فرار هؤلاء بعد سماعهم نبأ مقتل النبي صلى الله عليه وسلم الذي شاع في ساحة المعركة. وكان أول من علم بنجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه حي هو الصحابي كعب بن مالك الذي رفع صوته بالبشرى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت حتى لا يفطن المشركون إلى ذلك. وقد نص القرآن العظيم على أن الله تعالى قد عفى عن تلك الفئة التي فرت. قال تعالى:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. بالرغم مما جرى، ظل الرسول عليه الصلاة والسلام محافظا على رباطة جأشه رغم استشهاد خيرة رجاله، وانتبه المشركون إلى وجوده مع 9 من أصحابه، 7 منهم من الأنصار، فهاجموهم واستبسل الأنصار واستشهدوا واحدا بعد الآخر، ثم قاتل عنه طلحة بن عبيد الله حتى أثخن وأصيب بسهم شلت يمينه، ووقف أمامه أبو دجانة يرد السهام بظهره، وقاتل سعد بن أبي وقاص بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يناوله النبال ويقول له: ارمي يا سعد، فداك أبي وأمي. وقاتل بين يديه أبو طلحة الأنصاري وكان من أمهر الرماة، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة. وأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف فنادى: أي محمد، لا نجوت إن نجوت. فقال من يحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعطف عليه رجل منا؟ فقال: دعوه. فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة واستقبله فطعنه في عنقه طعنة تدحرج منها عن فرسه. وعلى الرغم من استبسال الصحابة في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أصيب إصابات عديدة، فقد كسرت رباعيته وشج في وجهه، فأخذ يمسح الدمع وجهه الكريم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام؟ فأنزل الله تعالى في ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
1: صدق الله العظيم. واستمر القتال حتى أجهد كل من طرفي القتال، وانسحب النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه ومن لحق به من أصحابه إلى أحد شعاب جبل أحد، وكان المسلمون في حالة من الألم والخوف والغم لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأوا بالتجمع حوله في نقطة الازدلاف التي عينها، وطلب عندها التراجع نحو الجبل جبل أحد، وعدم السماح للمشركين بالالتفاف حولهم من أعلى الجبل. وعندما حاول المشركون ذلك ثانية منعهم عمر بن الخطاب بمن معه، فأدرك المشركون أنه لم يعد بإمكانهم القضاء على المسلمين، وقد أنهكهم التعب كذلك وكثر فيهم الجرحى، فقرروا الانسحاب مكتفين بالنصر المؤقت. ووقف أبو سفيان على مرتفع وقال: أنعمت فعال، إن الحرب سجال، يوم بيوم أعلو أبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: قم فأجبه وقل: الله أعلى وأجل، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ونادى أبو سفيان عمر وسأله: هل قتلوا محمدا؟ فقال عمر: اللهم لا، وإنه ليسمع كلامك الآن. فانصرف أبو سفيان وهو ينادي: موعدكم بدر للعام القادم. فقال عليه الصلاة والسلام لعمر: قل نعم، هو بيننا وبينكم موعد. وهكذا انفصل الجيشان وتوقف القتال، وخسر المسلمون في هذه المعركة 70 شهيدا، بينما لم يزد عدد قتل المشركين عن 23 رجلا. انسحبت قريش من أرض المعركة، وامتطت إبلها مكتفية بما حققت ودون أن تتطلع إلى نصر حاسم ضد المسلمين، كما لم يؤسر أحد من المسلمين. وزيادة في الاطمئنان إلى أن العدو من المشركين قد توجه لمكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يخرج في إثر القوم فينظر ماذا يفعلون، حتى لا يتعرض لخديعة أو مباغتة. فإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة، وإن امتطوا الإبل وجنبوا الخيل فهم عائدون إلى مكة. وجاء علي بالخبر أنهم ركبوا الإبل، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس حمزة، فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثل به، فجدع أنفه وأذناه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما به: لولا أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. فلما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على من فعل بعمه ما فعل، قالوا: والله لئن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. ونزل قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، صدق الله العظيم. فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر، ونهى عن المثلة. وجاءت صفية أخت حمزة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم الزبير تبحث عن أخيها حمزة، فأشار إلى ابنها الزبير أن يرجعها حتى لا ترى ما بأخيها من مثله، فقالت: ولم؟ وقد بلغني أن قد مثل بأخي، وذلك في الله، فما أرضانا بما كان في ذلك، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله. وعندما أخبر الزبير النبي صلى الله عليه وسلم بقولها أمره بأن يخلي سبيلها، فأتته فنظرت إليه فصلت عليه واسترجعت واستغفرت له، ثم أمر به فدفن. وقد روى البخاري وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير لأحد قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلوا، ودفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا حيث صرعوا، ونقل فيما بعد بعضهم للمدينة. وبعد الدفن صف الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وأثنى على ربه، ثم دعا الله أن يعطيهم نعيم الدنيا والآخرة وأن يقتل الكفرة المكذبين. وكان يتمنى أن يمضي شهيدا مع أصحابه الذين استشهدوا يوم أحد. وقد أثنى عليهم عندما سمع عليا رضي الله عنه يقول لفاطمة: هاك السيف فإنها قد شفتني. فقال له: لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاد سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة، ونزل في شهداء أحد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. وواجه المسلمون عند عودتهم للمدينة اليهود الشامتين والمنافقين المرجفين، وكانوا يواجهون الأعراب في أطراف المدينة الذين يتطلعون لخيراتها بشراها. وعمد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حشد عسكري حتى يعيد للمسلمين معنوياتهم ويرهب عدوهم، وليظهر لليهود والمنافقين أن هذه المعركة لم تفت من عزيمتهم. ونادى مناديه بالناس أن يتهيأوا لملاحقة العدو، واستجاب المسلمون الذين شاركوا في أحد، وخرجوا في اليوم التالي في الثامن من شوال سنة 300 هجرية على ما بهم من تعب وإرهاق وقروح، وأطاعوا نبيهم وقائدهم وساروا إلى حمراء الأسد. وفي الطريق أسلم معبد بن أبي معبد الخزاعي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لأبي سفيان، ولم يعرف إسلام معبد بعد، فيرهبه ويحمل إليه أنه ناصح له ليجد السير إلى مكة، وأن محمدا قد عاد إليه ليلاحقه. وكان ذلك، وأرسل أبو سفيان رسالة مع ركب من عبد القيس قال فيها: إنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنزل الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد 3 أيام ثم عاد إلى المدينة. ولقد نزلت آيات في معركة أحد وعددها 58 آية من سورة آل عمران، وتبدأ بذكر المراحل الأولى للمعركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وتنتهي بذكر نتائج المعركة والحكمة التي أرادها الله، فقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. صدق الله العظيم. حاول الأعراب حول المدينة بعد أحد أن يتجرؤوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاستيلاء على خيرات المدينة، وبلغته أخبار الاستعدادات التي قام بها بنو أسد بن خزيمة بقيادة طليحة الأسدي من أجل غزو المدينة. فسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تشكيل سرية من 150 رجلا من المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أبا سلمة بن عبد الأسد، أرسلهم إلى ديار بني أسد، فباغتوهم على ماء لهم في ديارهم، غير أن بني أسد سرعان ما تفرقوا تاركين ماشيتهم وإبلهم غنيمة للمسلمين من هول المباغتة. وكان خالد بن سفيان الهذلي قد جمع المقاتلين من هذيل وغيرها في عرفات، وتهيأ للمسير إلى المدينة. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي عبد الله بن أنيس الجهني إليه بعد أن كلفه بمهمة القضاء عليه، فأفلح عبد الله وأنجز المهمة وعاد إلى المدينة ظافرا. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم له عصا لتكون آية له يوم القيامة. ولجأت قبيلة هذيل للخديعة والغدر بعد ذلك، وأرسلت رهطا من قبيلتي عضل والقارة المضريتين إلى المدينة، وقالوا إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهونا ويقرؤون القرآن ويعلمونا شرائع الإسلام. وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة من الصحابة، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة أغار عليهم بنو لحيان وأحاط بهم، ثم أعطوهم الأمان من القتل، ورفض قائدهم أن يكون في ذمة كافر، فقاتلوهم وقتلوا سبعة منهم، ثم أعطوا الأمان للثلاثة الباقين من جديد فقبلوا، وسرعان ما غدروا بهم بعدما تمكنوا منهم. وقاومهم عبد الله بن طارق فقتلوه، واقتادوا الاثنين إلى مكة، وهما خبيب وزيد بن الدثنة، فباعوهما لقريش. وكان ذلك في السنة الرابعة للهجرة وفي صفر. فأما خبيب فقد اشتراه بنو الحارث بن عامر، فقتلوه بالحارث الذي كان خبيب قد قتله في بدر. ولما أخرجوه ليقتلوه صلى ركعتين قبل أن يقتل، فكان أول من سن ذلك، ثم دعا ربه قائلا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وأما زيد بن الدثنة فقد اشتراه صفوان بن أمية، وقتله ثأرا لأبيه أمية بن خلف الذي كان قد قتل ببدر. وقد سأله أبو سفيان قبل قتله أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. وعرفت هذه الحادثة المفجعة في التاريخ بحادثة الرجيع، نسبة لماء الرجيع الذي حدثت عندها، ونزل في ذلك قرآن عظيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. وتحدث المنافقون فيهم فقالوا ويحهم، لا هم أقاموا في أهلهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. فأنزل الله تعالى فيهم قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. صدق الله العظيم.
3: قدمنا لكم برنامج محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية، تأليف أحمد المفتي، تعليق

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له علي بن سعيد بن رزيق بن قيشم في عدن، والعزاء هذا اليوم الاثنين أول العصر في مسجد المحضار، وللنساء هذا اليوم الاثنين في بيت إخوانه بحصن عوض. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له علي بن سعيد بن رزيق بن قيشم في عدن، والعزاء للرجال هذا اليوم الاثنين أول العصر في مسجد المحضار، وللنساء هذا اليوم الاثنين في بيت إخوانه بحصن عوض بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. يسر مركز المرصد النبوي لدراسة فقه التحولات وبالتعاون مع مجموعة السلسلة بتريم أن يعلن عن تنظيم الدورة العلمية المرتقبة في كتاب السحب العوارض في فقه النواقض والنقائض، أحد علوم فقه التحولات الخمسة. مقدم الدورة فضيلة الدكتور المحاضر عمر بن علي باغوث. تفاصيل الدورة: الفترة يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة. الوقت بعد صلاة المغرب مباشرة. المكان قاعة تمكين بمقر السلسلة شقق بهاني بالسوق بمدينة تريم. يسرنا حضوركم ومشاركتكم في هذه الدورة العلمية المباركة لتعم الفائدة والدال على الخير كفاعله. ملاحظة: علما أن الكتاب متوفر في المكتبات. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال يوم الأربعاء 3 من شهر ذي الحجة بمنطقة الخليف عيديد بمدينة تريم ما بين مسجد بن عتيق وخرد، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-357-999. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال يوم الأربعاء 3 من شهر ذي الحجة بمنطقة الخليف عيديد بمدينة تريم ما بين مسجد بن عتيق وخرد، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-357-999. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من 8 صباحا إلى 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل، واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
0: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
1: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
0: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
2: التأملات في القصص النافعات،
0: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
1: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
0: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب.
1: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
0: عمر بن زين بن سميط،
1: عبد القادر بن علي بافضل.
0: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
1: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله ومن والاه. أما بعد، أحبابي الصغار، الإخوة المستمعون جميعا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم التأملات في القصص النافعات. هل أنتم مستعدون لسماع القصة؟
2: نعم بالتأكيد يا أستاذ،
3: بل نحن متشوقون لسماعها.
4: القصة خير من الدرس.
0: بل قل القصة نأخذ منها الدرس. إن القصص يا أبنائي ليست مجرد متعة أو تسلية، وإنما هي دروس وعبر، إلا أنها بأسلوب القصة تكون أقرب للفهم، وهي لا تخلو عن المتعة والإثارة، ولكنها ليست هي الهدف. ولذلك كم من قصة ذكرها الله في القرآن الكريم، وكم من قصة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، كلها مليئة بالدروس والعبر بأسلوب شيق وممتع وفي غاية الروعة. وسنأخذ في حلقتنا هذه إحدى القصص التي جاءت في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الانتهاء منها سأسألكم ما هي الدروس والعبر من هذه القصة. هل أنتم مستعدون؟
1: مستعدون يا أستاذ.
0: وبالتأكيد من يسمعنا سيكون مستعدا أيضا لسماع القصة والاستفادة منها. فهيا بنا إلى القصة بعد الفاصل.

0: قصة حلقتنا هذه وردت في أصح كتب الحديث، وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، أي أنه طلب قرضا أو دينا مقداره 1000 دينار. فقال الرجل: ائتني بالشهداء أشهدهم، أي أشهدهم عليك أنك أخذت مني 1000 دينار وأنك سترده في يوم كذا وكذا. فقال الرجل الذي يريد المال: كفى بالله شهيدا. فقال صاحب المال: فأتني بالكفيل، أي الضامن الذي يضمنك. فقال: كفى بالله كفيلا. فقال صاحب المال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، وقيل أنه اتجر بذلك المال في البحر. فلما حان موعد قضاء الدين وإرجاع المال إلى صاحبه لم يتأخر ولم يتوانى ولم يتسهل، بل ذهب لكي يرد المال إلى صاحبه في الموعد الذي اتفق عليه. فالتمس مركبا يركبها، أي سفينة يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، أي أنه أراد أن يركب سفينة لكي يوصل هذا المال إلى صاحبه فلم يجد سفينة، فما العمل؟ وهنا تصرف هذا الرجل تصرفا عجيبا، أخذ خشبة فنقرها، أي حفرها، فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه رسالة، ثم زجج موضعها، أي أنه أصلح موضع الحفر. ماذا يريد هذا الرجل من وضع المال والصحيفة في خشبة؟ غريب. قال: ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، أي أخذتها منه دينا، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بذلك، وإني جهدت، أي بذلت ما في وسعي أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، أي أتركها في عنايتك وحفظك حتى يأخذها صاحبها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، أي دخلت هذه الخشبة، وأخبر كفيله بذلك، وكفيله هو من؟
1: الله.
0: نعم، كفيله هو الله سبحانه وتعالى، ونعم الكفيل. والرجل مع أنه وضع المال في الخشبة وأرسله إلى صاحبه عبر البحر، وفي نفسه أنه بإذن الله سيصل إلى صاحبه، إلا أنه استعد بألف آخر، وأخذ يلتمس في ذلك مركبا يخرج إلى بلده لكي يرد المال إلى صاحبه. فما أعجب هذا الوفاء في هذا الرجل، لحرصه على الوقت والموعد المحدد أرسل المال في خشبة، ولحرصه على أداء الأمانة، ولأنه لا يدري هل يصل المال الذي في الخشبة إلى صاحبه أم لا، أخذ يترقب سفينة وأخذ مالا آخر لكي يرده إلى ذلك الرجل الذي أقرضه. فهل سيقضي دينه بالألف التي وضعها في الخشبة واستودعها الله عز وجل، أم بالألف الثانية التي ما زالت معه وهو يريد أن يذهب بها إلى صاحبها؟ لنتابع. فخرج الرجل الذي كان أسلفه، خرج ينتظر ماله لأن الوقت قد حان، فكان ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فلم يأتي صاحبه. وبينما هو على تلك الحالة ينتظر، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فهل سيأخذها أم لا، لأنه لا يدري أن فيها المال. فأخذها لأهله حطبا، أخذ الخشبة لأجل الحطب، وهو لا يدري أنها تحمل ماله بداخلها. فلما نشرها أي قطعها بالمنشار وجد المال والصحيفة. يا سلام، انظروا عظمة التوكل على الله. رمى بالخشبة التي بداخلها المال إلى البحر، والبحر ليس صندوقا للأمانات، وغالبا لا يرمى شيء في البحر إلا ضاع وانتهى، ولكن توكله على الله سبحانه وتعالى، ولأنه استودع هذا المال كفيله وهو الله عز وجل، فقد تكفل سبحانه وتعالى بحفظ ذلك المال وإيصاله إلى صاحبه. ثم قدم الذي كان أسلفه، صاحب الوفاء، صاحب التوكل، الحافظ للأمانة، فأتى بالألف الدينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. فقال صاحب المال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. لم ينسى أنه قد بعث بالألف في الخشبة من قبل، ولكنه لم يدري هل وصلت أم لا، وربما غلب عليه الظن أن الخشبة ضاعت في البحر أو أخذها شخص آخر. فقال له صاحب المال بعد أن رأى منه هذا الوفاء وهذا الصدق وهذه الأمانة، قال له: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدا، أي خذ مالك واذهب في حفظ الله، فالوفاء يقابله الوفاء. فلم يأخذ هذا الرجل ألفا آخر، وإنما حكى بالصدق وأخبره وطمأنه أن دينه قد قضي عبر البحر في تلك الخشبة التي ساقتها عناية الله ببركة التوكل على الله والثقة به سبحانه وتعالى.

0: قد سمعتم القصة وهي مليئة بالدروس والعبر. والآن مثل ما اتفقنا نريد كل واحد منكم أن يذكر لنا فائدة أو عبرة استفادها من هذه القصة.
1: لقد استفدت وعرفت من ذلك الرجل الصالح عظمة التوكل على الله سبحانه وتعالى.
2: وأما أنا فقد استفدت من قوله وإني أستودعكها، فقد حفظ الله له تلك الوديعة.
3: وأنا استفدت أنه ينبغي لمن أخذ قرضا أن يكون حريصا على رده لصاحبه.
0: بارك الله فيكم، هذه فوائد عظيمة تحتاج منا إلى العمل بها، فمن علم شيئا عليه أن يعمل به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيد العاملين محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
4: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
5: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
4: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال. التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
5: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
4: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب،
5: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
4: عمر بن زين بن سميط،
5: عبد القادر بن علي بافضل.
4: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
5: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

علم من العلماء الأبرار أبو يحيى مالك بن دينار، معدود في ثقات التابعين ومن أعيان كتبة المصاحف. ولد في أيام ابن عباس رضي الله عنهما، وسمع من أنس بن مالك وحدث عنه، وروى عن الأحنف بن قيس وسعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين والقاسم بن محمد وغيرهم. حدث عنه سعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن شوذب وهمام بن يحيى وأبان بن يزيد العطار وعبد السلام بن حرب والحارث بن وجيه وطائفة سواهم، وثقه النسائي وغيره، واستشهد به البخاري، وحديثه في درجة الحسن. قال جعفر بن سليمان: سمعت مالك بن دينار يقول: وددت أن رزقي في حصاة أمتصها لا ألتمس غيرها حتى أموت. وقال: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم، لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. إذا تعلم العالم العلم للعمل كسره، وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخرا. توفي مالك بن دينار سنة 27 و100، وقيل سنة 30 و100 للهجرة. رحمه الله ورضي عنه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعض ملاحظات عندنا في محرمات الإحرام، قلنا لبس الخاتم عند الشافعية يجوز، ولكن الأولى حتى عند الشافعية تركه للخلاف فيه. ونبهنا أخوكم أنه عند المالكية أنه من المحرمات، أنه عندهم لبس الخاتم من محرمات الإحرام، فلذلك كما ينص شيوخنا أنه الخاتم يجوز، ولكن الأولى عدم لبسه خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. فهذا بالنسبة للخاتم. عندنا في الصيد أيضا بعضهم نبه أنه الحمام هذا من الصيد، فإذا حد قتل حمامة فحتى ما هو متعمد، حتى ما هو متعمد بسيارة من دريع العبر على حمامة في حدود الحرم، فهذا عليه. الحمامة فيها شاه، يلزمه في قتل حمامة واحدة شاه، عرفنا؟ فهذا مهم، يعني الصيد صح ما حد بيزوب، ما حد بيصيد وعول هناك ولا غيره، ولكن الحمام هذا حمام الحرم، من قتل حمامة ولو غير متعمد عليه شاه، فإن عجز عن الشاء أطعم بقيمتها، وإن عجز عن الإطعام يصوم بعدد الأمداد، وإن الصيام بعدد الأمداد هذا مصيبته كبيرة، أنه يعني بقيمة الشاة 500 ريال سعودي بيجيب له كم كيس رز، ده 3 كياس رز ولا شيء بعدد الأمداد، كم بتطلع هذا 120 كيلو 120 كيلو ذا يمكن بيجي حوالي 150 مد، كم ذا كم شهور ده 30 في 5 150، حوالي 5 شهور صوم.

الشافعية أنه إذا كان في الحج قبل التحلل الأول عليه بدنة، وبعد التحلل الأول عليه شاة. وفي عند الله في بعض المذاهب عندهم في العمرة عند الشافعية مثل الحج، ماشي فرق بين العمرة والحج، عليه بدنة على طول. إلا عندنا ذكر عن المالكية والحنابلة أنه في إفساد العمرة أن عليه شاة في إفساد العمرة هذا، وعند الحنفية فأيضا حتى عند الحنفية عندهم شاة. فالعمرة في المذاهب الثلاث الحنفية والمالكية والحنابلة إذا فسدت بالجماع عليه شاة. أما الحج فكما قلنا إن كان قبل التحلل الأول عليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فعليه شاة. طيب آخر شيء عندنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من الأمور التي استحبها العلماء كافة، جميع العلماء بجميع المذاهب استحبوا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يظهر أحد الخلاف في ذلك. أول من أظهره ابن تيمية، قبل ذلك ما أحد، لا قبله ولا بعده، ما كان أحد يقول. فكان الإجماع منعقد من قبل ابن تيمية على استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هي سنة بالإجماع. قال تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. في حديث الدارقطني: من حج فلم يزرني فقد جفاني. وحديث: من زارني في المدينة محتسبا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. من زارني في المدينة محتسبا. وحديث: من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. فهذه كلها من ندب الزيارة. سنن الزيارة: الاغتسال، الحرص على الصلاة في المسجد النبوي. ما واحد هناك في المدينة وقاعد اللي يصلي في السكن، معذور نعم أمامك معذور، حتى في مكة ما حد يقعد حاج ولا معتمر جاي هناك وجالس في مكة ويتفوته الصلوات ما يصلي فيه. قدر الإمكان كما قلنا يصلي في الحرم، وكل يوم لا يخلي نفسه من طواف تطوع، وفي المدينة أيضا فالصلاة فيه. قالوا: من استطاع صلاة 40 فرض فقد ورد أنه تكتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق، رواه أحمد. وهذا في الأعاجم موجود، تجد في الأعاجم يشرطون على الحملات لازم المدينة تجي 8 أيام كاملة، ما غير يوم الدخول والخروج، ماشي كلام فيها أبدا، ممنوع، ما يمكن أنه يقصر عن 8 أيام. ليش؟ عشان يصلون 40 فرض، يصلون 40 فرض فينالون هذا الأجر. لكن حقنا حنعني الله بهم 4 أيام، مدري عاد منها يوم الدخول والخروج ولا ما هو منها، الله أعلم. لكن أما في شفت أنا ذو كثير من حملات الأعاجم ما عندهم كلام ذا أبدا، لازم 8 أيام كاملة في المدينة عشان يحصلون 40 فرض هذه. وكان بعض شيوخنا يعني إذا كان وقته ضيق ما بيقدر يصلي هناك 40 فرض، يصلي حتى قضاء، يصلي قضاء مع جماعته ولا شيء، يقول يلا قم نقضي نكمل 40 صلاة، يعني بيقعدون هناك 4 أيام مثلا، 4 في 25 صلاة، هذا باقي له 20 ثانية. فكان يقضي ظهر عصر مغرب عشاء فجر، كم صلوات قضاء جماعة حتى يكمل 40 صلاة. الصلاة في الروضة الشريفة فهي من رياض الجنة، متفق عليه. والآن الروضة إلا بالحجز، وكل واحد يخلون يدخل يصلي 2 ركعة، يلا هيا شن نفسك. عرفنا زيارة مسجد قباء. قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وفي الحديث: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، كان له كأجر عمرة. فإذا توضيت فيسن أن تصلي 2 ركعة في قباء فيكون لك أجر عمرة. زيارة البقيع وهو مقبرة المدينة وفيها 10,000 صحابي، وفيها عدد كبير من كبار الصحابة ومن كبار أهل البيت، فيها قبر السيدة فاطمة الزهراء وقبر العباس بن عبد المطلب وسيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب وعلي زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها كثير، وكثير من كبار الصحابة فيها، فيزورها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره قالوا ربما زارها في كل ليلة، كل ليلة يزورها. وزيارة شهداء أحد وجبل أحد، إن أحد قال جبل يحبنا ونحبه. وكانت السيدة فاطمة الزهراء قالوا تذهب في كل خميس تزور قبر عم أبيها حمزة بن عبد المطلب، تروح من المدينة إلى أحد تزور سيدنا حمزة. وزيارة المآثر، مسجد القبلتين، هذا الذي أصحاب الذين لما تغيرت القبلة وهم متوجهين إلى بيت المقدس، فجاءهم الجاي ويقول صليت مع رسول الله آنفا إلى الكعبة، استداروا وهم وسط الصلاة فسموه مسجد القبلتين. وكان أول القبلة القديمة موجودة، القبلة حق بيت المقدس والقبلة دي، فكان بعض العوام ما يجي يصلي ركعة لهنا وركعة لهنا، عادي يجوز الحين عرفنا، فمعاد الحين رفع

أو بعدوها القبلة القديمة دي. طيب ومسجد الفتح عرفنا، ومسجد الجمعة، مسجد الفتح هذا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقبق أن يهل أن أن أن يهزم الأحزاب في غزوة الخندق، فاستجاب الله له، قالوا استجاب له فيما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء، فكان كثير من أهل المدينة يوم الأربعاء بين الظهر والعصر يروحون يصلون في مسجد الفتح، وهو فوق فوق فوق جبل كذا، كان محل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ربه سبحانه وتعالى في مسجد كبير عند هناك في منطقة الأحزاب، يعني يسمونه مسجد الخندق، لكن مسجد الفتح إنما فوق الجبل هذا. ممكن في صورة هنا عنده، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وفي هذا. هذا البقيع، هذا البقيع الغرقد. طبعا هنا المدخل، طبعا هنا من جهة القبة كانوا راح نشرنا هذا البقيع. ففي بعض هنا طبعا المدخل الرئيسي، فيدخلون هنا، فهنا يوجد رقم واحد هذا مكتوب هنا قبور أهل البيت، هنا سيدة فاطمة الزهرة وابنها الحسن وعم النبي العباس وعلي زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق، هذول هنا. وبعدين هنا في رقم اثنين هنا في بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ويمشون رقم ثلاثة هذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأربعة هنا في أبناء عم النبي اثنين، أبو سفيان بن الحارث وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، غير أبو سفيان بن حرب هذا ثاني، لكن أبو سفيان بن الحارث، وثاني من عقيل بن أبي طالب أيضا مدفون في رقم أربعة ده. وبعدين يجي عندنا يعني السهم راح رقم خمسة هنا في الإمامين مالك بن أنس صاحب المذهب ونافع شيخ القرة تلميذ ابن عمر، ويمشي هنا بعدين هنا رقم ستة هنا قبر أظن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم رقم ستة هذا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، دفنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان عند قبر عثمان بن مضعون أخو النبي من الرضاع، وقبره النبي صلى الله عليه وسلم هنا. بعدين تمشي هنا في هنا هذول شهداء الحرة، هذه معركة من معارك الحرة الذي في زمن يزيد بن معاوية الذي قتل فيها كثير من أبناء الصحابة ودفنوهم هنا شهداء. وهنا في رقم ثمانية هنا مش معروف يعني موجود أنا لكنه طمسوه الحين في قبر إسماعيل بن جعفر الصادق. وهنا رقم تسعة هذا سيدنا عثمان بن عفان، تشهد علينا هذا. وبعدين يجي عندنا رقم تسعة هذا سيدنا عثمان بن عفان كان مدفون هنا، ورقم عشرة هذه سيدة حليمة السعدية، حليمة السعدية. وهنا رقم 11 فاطمة بنت أسد، هذه أم سيدنا علي بن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم دفنها هناك بنفسه ونزل في قبرها فاطمة بنت أسد، وقال اللهم ارحم أمي بعد أمي، لأنه بعد ما توفيت سيدة آمنة كان تربى في بيت أبو طالب، وكان زوجة أبو طالب هذه هي من فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت أسد بن هاشم من عبد مناف، فكانت هي تربي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم ارحم أمي بعد أمي. هذول أشهر طبعا فيه كثير هنا 10,000 صحابي، هذه أشهر المعروفين. رقم 10 رقم 12، رقم 12 هنا عمات النبي صلى الله عليه وسلم صفية وعاتكة وأروى. فلا هنا الحين في البقيع لما تجي ما إن سألت عسكري تطلع الشياطين عنده، قبر من هنا يقول لك ما هو معروف، ما هوش معروف هذا، امشي قل أنا صحابي، ادعوا الرب ادعوا الأموات كلهم امشي. عرفنا مرة واحد قال كلم واحد قال له ما فيش دليل من القرآن إنه هنا قبر زوجات النبي. أوه يعني ينزل سيدنا جبريل يقول له شوف قبور زوجاتك على بعد كذا متر، أحسن يعطيه الإحداثيات في جوجل، يقول له شوف الجوجل الإحداثيات إيش يعني، شفت الغباء حقه ذا. قال ما في دليل في القرآن إنه هنا في قبر زوجات النبي. الله دليل في القرآن، القرآن بيجي زوجات النبي متن بعد النبي، كيف ينزل يعني غباء، بس لازم بعضهم ما يعرفون يعني يتكلمون. مرة واحد في البقيع واحد من أصحابنا راح يزور، قال جيت متأخر، قال فوصل هنا في آخر البقيع عند سيدنا عثمان وقدهم خلاص يطردون الناس في آخر البقيع، قال فأنا ماشي مع العسكري الجندي ذا اللي يطرد الناس، يلا امشي امشي يا حاج امشي امشي، قال أنا ماشي جنبه. بعدين قال يقول لي شافني جنبه كده، قال يا أخي بغيت بسألك فاطمة هذه زوجة النبي ولا أمه؟ شوف عند العسكري قاعد يطرد الناس البقيع، الحين هو ما هو داري هي زوجته فاطمة ولا أمه، هو داري دحين يعني الرجال ضايع تماما، ما هو داري من دريبه ذا يعرف اسم النبي ولا ما يعرف اسم النبي، يعني ضايع. قال له لا بنته النبي فاطمة بنته،
قال له جزاك الله خير، ما هو داري بشيء يطرد الناس وما ادري ايه، وهو ما هو داري بحي. انا عندنا مسجد قباء، هذا اول مسجد اسس في الاسلام، فيصلون فيه ركعتين، وكله في ذلك اجر عمره. عندنا مسجد الجمعه، اول جمعه صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، معروف مسجد الجمعه، يسمونه مسجد الجمعه. عندما النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى المدينه في قباء، جلس 3 ايام، وصل يوم الاثنين، جلس الثلاث والربوع والخميس، الجمعه تحرك من قباء قريب الزوال، فوصل الى هذا مسجد الجمعه قريب من قباء، يعني ما بينه مسافه بعيده من قباء. وصل الى هنا ادركه الظهر، فصلى بهم الجمعه وخطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم اول جمعه في المدينه المنوره للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الجمعه. هذا مسجد الغمام، مصلى العيد حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قريب الحرم، ما ما ما تقام فيه الصلوات الخمس، ما يصلون في صلوات خمس، بس الا يعني حد بيزور يمر كذا بس يركع ركعتين، على حتى المسجد اكثر ولا مقفل الا يصلون في الخارج. هذا مصلى العيد، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي العيد يذهب، كان هذا يعتبر صحراء المدينه، دحين اللي تشوفه اللي جنب الحرم، هذه صحراء المدينه كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم، دحين قد لا جنب الحرم. طيب، وهذا بعده مسجد الفتح، هذا اللي فوق الجبل، شوف هذا له الرقاد، هذا مسجد الفتح، لا يلخبط الواحد مع مسجد الخندق، هذا مسجد الفيل والرقاد، هنا يطلعون بالرقاد لمن هنا، هذا مسجد الفتح، هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى ان يهزم الاحزاب في الخندق، فاستجيب له في يوم الاربعاء فيما بين الظهر والعصر، مسجد الفتح. هذا مسجد كان يسمونه هذا مسجد الفتح الجديد، لكن غيروا اسمه، سموه مسجد الخندق الحين احسن. اول كانوا يلخبطون الناس، يعني الناس مسجد الفتح يظنون ذا مسجد الفتح تحت كبير، لكن ذا المسجد الفتح الاصلي اللي له رقاد على اليسار كذا، يعني متقابل المسجد كذا على اليسار، في هناك تطلع رقاد يطلع على مسجد الفتح القديم، مسجد ما هو كبير عرفنا، لكن ذا تحت عملوه مسجد كبير، الان غيروا اسمه، اول شيء سموه مسجد الفتح، فاظن حد اعترض عليهم قال له الحين ذا فتح وذا فتح تلخبطون الناس، فرجع غيروا، الان سموه مسجد الخندق، غيروا مسجد الفتح الجديد ذا صار اسمه الان مسجد الخندق، لكن المطلوب الاصلي كان المسجد الفتح اللي فوق الجبل، هذا اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد القبلتين، هذا الذي قلنا كان فيه الكرامه صلوا الى هنا والى هنا، يعني سرعه استجابتهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله على طول قالوا لهم هنا على طول توجهوا. ايش عاد معنا شهداء احد، هنا شهداء احد، طبعا هذا هنا في المقدمه، هذا المقدمه هنا في قبر ثلاثه، سيدنا حمزه بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في احد لانه كثره القتلى 70 والصحابه تعبانين ومجروحين، فكان يدفن الاثنين والثلاثه مع بعض، كل منهم قرابه بينهم دفنهم مع بعض، فهنا دفن ثلاثه، مصعب بن عمير سيدنا حمزه بن عبد المطلب ومعه مصعب بن عمير ومعه عبد الله بن جحش، لانه عبد الله بن جحش ابن اخت سيدنا حمزه ولد عمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومصعب بن عمير من بني عبد الدار يعني من جماعته، فصلوا كلهم من بني عبد مناف، فصلوا هنا في المحل دفنوا هنا، وهنا في الخلف مدفونين كثير من الشهداء 70، يعني مش كلهم لكن، وفي جماعه في عاد في حوش ثاني كذا على اليسار كذا شوي بعد الطريق في بقيه الشهداء ذول 70 الشهيد، لانه طبعا الشهداء كانوا كلهم في مكان واحد دفنهم النبي مكان صلى الله عليه وسلم مكان واحد، لكن بعدين في بعد عام 40 يعني عام ما ادري كم عام 45 هجري جاء سيل فكشف قبور احد، فنادى امير المدينه وقال من كان له شهيد في احد فليذهب ياخذ ينتبه له يسوي قبره، فراحوا الناس نقلوا بعض الشهداء فوجدوا الشهداء 70 كما وضعوا، ما حد تغير ولا حد صار بشيء ابدا كما وضعوا، قال حتى قال انه وجدوا جرح في واحد فبعدوا يده فنزف الدم، دم نزف هو ميت له 40 سنه و45 سنه من ميت او اكثر كان ميت 40 اكثر من 40 سنه هو ميت، فنقلوهم صاروا وزعوهم بعدوهم من السيل، فصار هنا في مجموعه هنا ومجموعه في الجانب الثاني، وهنا الثلاثه ذول سيدنا حمزه بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش، هذول الثلاثه هنا في المقدمه اللي يزورهم الناس هنا، وهنا في الخلف اكثر الشهداء موجودين هنا في الحوض في الحوض هذا، وبعضهم في في الحوش الثاني كما قلنا اللي هنا، هذا اللي من داخل قبر سيدنا حمزه ومصعب بن عمير عبد الله بن جحش، هذا من داخل يبان هنا القبور الثلاثه. هذا جبل احد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم جبل يحبنا ونحبه، فيعني ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم انه يحب النبي، ما شاء الله معه شهاده من النبي انه يحب النبي، وقال في الحديث الآخر أنه جبل من جبال الجنة، ينقل أحد كله ينقل يكون جبل في الجنة،
سوف يؤخذ هذا كل الجبل ويصير في الجنة جبل أحد. فهناك عنده طبعا جبل أحد وعنده شهداء شهداء أحد. ويوجد في جبل أحد هناك في الغار الذي تطبب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جرح في أحد، راح إلى الغار ارتاح هناك، وجاءت السيدة فاطمة تداوي جروح النبي صلى الله عليه وسلم. فوجود في بس في الجبل بغى واحد يعني يدلك عليه، هذا في خلف الجبل، لكن شهداء أحد قبل الجبل موجودين هنا. هذا له هذا مسجد أحد، لكن الآن هذا القديم، الحين بنوا واحد جديد كبير. فين هذا جبل أحد؟ هنا شوف هنا مسجد، هذا مسجد سي، هذا الجديد، هذا مسجد ما هو ذاك قديم، هذا مسجد الجديد الآن. وفين خلفه؟ وخلفه فين؟ أظن خلفه هنا بيكون الشهداء أحد، ما أدري في أي مكان، نسيت أنا القبل حقهم، القبلة كذا الظهر، والله أعلم إنه كأنه هنا الشهداء، لأنه شهداء أحد حول المسجد. فهذا بالنسبة له أهم المعالم في المدينة المنورة. نسأل الله سبحانه التوفيق. حد عنده سؤال ولا شيء تفضل. فنسأل الله يعني التوفيق إن شاء الله وتيسير الطريق. وإذا وأي واحد يعني كما قلنا تعب ولا شيء يصبر، وإن شاء الله أجره عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال أجرك على قدر نصبك، وقال للسيد عائشة، قال للسيد عائشة هكذا، أجرك على قدر نفقتك وتعبك. كل ما تعب الإنسان هذا لابد الحج فيه تعب، فيصبر إن شاء الله ويطلب من الله أن يتقبل منه الحج. فإن شاء الله تؤدون هذا الركن من أركان الإسلام، يوفقكم الله له إن شاء الله ويتقبل منكم، ويتمم الإنسان بذلك فريضة الله عليه، يتم فريضة الله عليه. فنسأل الله التوفيق. فاتحنا الله يفقهنا جميعا ويتوفيق لهم السبيل، كن وإياكم كل خير، يحفظ الحجاج إن شاء الله والعمار والزوار في حطهم وفي حطهم ورحيلهم في حركتهم في سكونهم، ويذهبون بالسلام والعافية، يعودون بالسلام والعافية، يقبلهم الله ويقبل الطائفين والعاكفين والواقفين بعرفات ومزدلفة ومنى والقائمين بتلك المشاعر العظيمة، يقبلهم الله أجمعين ويجعلهم من المقبولين إن شاء الله، ويعودون بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور. وفقنا الله يكون كل خير، جعلنا من خير ظاهر وباطن لحضرة النبي.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. قال خير أفضل، قال فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع، خير دين الورع. قال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: قد أتى إلينا شابا يسمى يحيى بن يحيى الليثي، قلت له: ما اسمك؟ قال: اسمي يحيى أكرمك الله. وجئت؟ قال: جئت لطلب العلم. قال: أحدثك حديثا عليك بالجد والصبر في طلب العلم، فأنه جاء معنا، كان في الزمان السابق جاء غلام من الشام لطلب العلم، فطلب العلم عند معنا، وكان يجتهد ويصبر ويسهر حتى نزل به الموت وتوفاه الله سبحانه وتعالى. قال: فما رأيت شخصا اجتمع عليه العلماء وطلبة العلم وتجهيزه وتغسيله وتشييعه والصلاة عليه، لم أجد مثل ذلك الولد. قال: اجتمعوا العلماء كلهم وطلبة العلم كلهم والجموع الغفيرة من الناس لتشييع ذلك الطالب. قال: حتى لما رآهم أمير المدينة المنورة قال: صلوا عليه، توكم تصلوا عليه. قال: فصلى عليه الإمام ربيعة أحد أئمة أهل العلم. قال: فصلى عليه، ثم ذهب به إلى المقبرة فلحده، ونزل إلى القبر هو ربيعة، ونزل معه وساعده في ذلك مجموعة: ابن شهاب الزهري، محمد بن أسلم، محمد بن المنذر، وصفوان بن سليم، وفلان وفلان من العلماء الكبار أئمة الدين، حفاظ كلهم شاركوا في ذلك. قال: حتى لما كان يوم الثالث من وفاته رأى أحد الأخيار من أهل المدينة كأن ذلك الشاب نزل من السماء على خيل أدهم وفيه ثياب البيض وعليه عمامة خضراء، وقال لي: قال هذا بلغني إليه العلم. قال: وما بلغك العلم إليه؟ قال: أعطاني الله بكل باب تعلمته في العلم درجة في الجنة. قال: فأنا في درجات الجنة، كل باب تعلمته من العلم أعطاني درجة في الجنة ودرجة في الجنة، فلم يبلغ ما تعلمته درجة العلماء. فقال الله سبحانه وتعالى: أعطوا ورثة أنبيائي، ورثة أنبيائي هذين المتعلمين. قال: أنا ضمين لمن تعلم من كان عالما بسنتي وسنة أنبيائي أو كان طالبا، أضمن له رفيع الدرجات. قال: فأعطيت من الدرجات العالية حتى وصلت إلى درجة العلماء. قال: وبيني وبين درجة الأنبياء درجة، درجة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله الأنبياء، ودرجة فيها الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الأنبياء، ودرجة ثالثة هي درجة العلماء. قال: حتى جئت وتوسطت بينهم فقالوا: مرحبا مرحبا. قال: هذا مع ما معي من المزيد. قال: وما معك من المزيد؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى يحشر زمرة العلماء يوم القيامة فيقول لهم: قد أبحت لكم جنتي وحللت عليكم رضواني، فلا تدخلوا الجنة حتى تتمنوا وتشفعوا، يباتوا بدخلوا الجنة معكم. قال: فهذا إنما فعلت هذا كرامة لكم، وهذا لورثة الأنبياء. قال الإمام مالك بن أنس: فلما اشتاع ذلك الخبر أقبلوا الناس على العلم، وصاروا الناس كانوا يتعلمون وتركوا العلم، فلما سمعوا هذا أقبلوا على العلم. قال: فإذا هم اليوم علماء الناس، وإذا هم اليوم علماء المدينة. شوف كيف أنت فضيلة العلم ودرجة العلم، العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. قال: موت قبيلة أيسر من موت عالم. ولكن حب نرجع، قال: الجهل نار لدين المرء يحرقه، والعلم ماء لتلك النار يطفيها.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.

0: السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير، البرنامج الذي يخبرنا عن البشير النذير الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير، وما زال الحديث ممتع عن أخبار النبي المصطفى وتلك المعجزات التي أكرم الله بها خالق الأرض والسماوات حبيبه سيد السادات خير البرية وخير أهل الأرض والسماوات حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرنا مجموعة من القصص التي أجراها الله على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الماء، ذلك الماء الذي كما قال البلقيني هو أشرف ماء وأطهر ماء على الإطلاق، الماء الذي خرج من أصابع النبي المصطفى، حتى أنه عده أهل العلم أنه أشرف من ماء زمزم، ذلك الماء الذي خرج من بين أصابع النبي المصطفى. فهنيئا هنيئا هنيئا، ربما ذلك من الحسد المحمود، الغبطة المحمودة، أولئك الصحابة الذين شربوا ذلك الماء من تلك اليد الشريفة، شيء لا يوصف، شيء لا يوصف. الصحابة هم يرون القصة، شيء لا يوصف، والصحابة هم يشربون من تلك اليد الشريفة، شيء لا يوصف، شيء لا يوصف من الفضل، من العطاء، من الكرم، من المن. والله مين ما يتمنى أنه كان في تلك اللحظة. لكن تعرفوا إيش عزاءنا، إيش اللي يصبرنا يا أصحابي يا إخواني يا أخواتي؟ تعرف ما الذي يجعل الواحد يصبر؟ إنه الله معقول ربنا يكرم أولئك الصحب، هم أكيد يحبوا النبي، بس إحنا والله نحب النبي، هم يعشقوا الحبيب المصطفى وإحنا والله نعشق النبي المصطفى. طيب هم ربي أكرمهم بالشرب من يده الشريفة وإحنا ما شربنا. تعرفوا إيش عزاءنا يا جماعة؟ إن يوم القيامة كلنا حنسقى من يد النبي المصطفى. لا تحزن ولا يعني تنزعج ولا تتضجر، لا انتظر، كلها صويعات مثل ما قال الشافعي، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، لحظات وحتمر وحربي حيختارنا وحتقوم الساعة وحنجتمع وبعد ذلك حنقبل، لأنه احنا الحمد لله نؤمن بلا إله إلا الله وأن حبيبنا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرضى بالله رب وبالإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. فإن شاء الله ربي ما يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، وكلنا إن شاء الله مثل ما أولئك الصحب قدمت لهم في الدنيا أن شربوا من يد النبي المصطفى ذلك الشراب الطاهر، أنا وإنت وإنت يا رب إن شاء الله نكون ممن يسقى من يد النبي المصطفى شرب هنيئا لا يضمأ بعدها أبدا. الله الله، الحمد لله الحمد لله، ربكم عادل كريم ورحيم. أنتوا تظنوا بس أنا حكرم أولئك الصحب، لا أنتوا حكرمكم، منذ في حياتكم وأنتم مؤمنين بي ومؤمنين برسولي، حريصين على اتباع سنة نبي، حريصين على امتثال أوامر واجتناب النواهي، وأبشروا بسقيا من يد حبيبي محمد يسقيكم بها جميعا في ذلك المكان. احذر أن لا تشتاق لأن تسقى من يد حبيبنا محمد، فذلك ماء الحياة، فذلك الماء الذي يسقى به كل من سوف يدخل إلى الجنة، ومن لن يدخل إلى الجنة سوف يدفع عن حوض النبي. وانتبه أن تدفع عن حوض النبي، والنبي يقول أمتي أمتي، والملائكة تدفعهم وتقول إنك لا تدري ما أحدث من بعدك يا محمد. خلونا نعيش على الوفا مع رسول الله، كلها سنوات وحتحدي. نعرف أنه حفة الدنيا يا جماعة بالشهوات، وحفة الجنة بالمكاره، والشهوات تأسرنا وتغلبنا من كل مكان، بس لازم نصبر شوية. الحمد لله ربي جعل مصارف لشهواتنا عبر شريعة ربنا وحنكسب فيها أجر، وفي مصارف للشهوات عبر ما يغضب ربنا، يبغى لنا نصبر عليها. إيش الجائزة؟ جنة عرضها السماوات والأرض. إيش الجائزة؟ صحبة لرسول الله. إيش الجائزة؟ النظر لوجه الله تعالى في علاه. ما يسوى، ما يسوى أن نصبر 10 20 30 سنة، ما هو بنتعب عشان شهادة 12 سنة دراسة، وثمانية ستة سنوات جامعة وبعدين يعالم نحصل وظيفة اللي نبغاها ولا ما نحصل وظيفة ونجلس عطالة ولا بطالة وإلا نتوظف دون راتب فترة وبعدين نترقى ونعيش وبنصبر ونقول الحياة كذا يبغى لها صبر. طب النظر لوجه الله وصحبة رسول الله والتمتع بجنة المولى تعالى في عنها جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين ما تستاهل إن أنا 10-20 سنة أرتب حياتي وأغمض عيني عشان أكون في الفردوس الأعلى؟ أنت اجلس مع نفسك وفكر، أنت تبغى وضعك يكون في خطر في قلق يوم القيامة وإلا تبغى تكون في صحبة خير البشر؟ والله الذي لا إله إلا هو ما هي صعبة، هم نية وهمة ويعني اجتهاد قدر الاستطاعة ومحاربة لما يغضب الله قدر المستطاع وأبشر بكل ما تتخيل وفوق ما تتخيل وفوق ما تتصور لأن المعطي هو الله تعالى فعلا. نرجع لموضوعنا يا سادتي، نتكلم عن الدلائل النبوة، بنتكلم عن تلك المعجزات التي أجراها الله على يد حبيبنا محمد ذلك العظيم الكريم الرحيم حبيبه المولى تعالى في علاه. طيب نرجع لقصة سيدنا أبو هريرة التي قلنا أن سوف نحكيكم عنها. سيدنا أبو هريرة هو من أهل الصفة، وأهل الصفة من الناس الذين لم يرتبطوا بأعمال الصفة، موقع اللي بيروح بيصلي في المسجد النبوي خلف الحجرة الشريفة في منطقة مرتفعة إلى الآن موجودة في المسجد النبوي، هذه يسمونها منطقة الصفة أو يعني مكان أهل الصفة. في ذلك المكان بجوار بيت رسول الله كان يجلس عدد من الصحابة قرابة ما بين 70-80 صحابي، منشغلين أكثر شيء بالتلقي عن رسول الله، بخدمة رسول الله، بالمشي وراء رسول الله، بالتعلم من رسول الله، ففرغوا أنفسهم حتى عن الارتباط بالأعمال، وكانت لهم تلك الخصوصية، وكان يرعاهم النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم. وشوف واحد يقول لك وش فائدة الصفة وليش ما اشتغل وليش ما ارتبطوا، يكفيك انه فيهم سيدنا ابو هريرة، ويكفيك انه سيدنا ابو هريرة روى لنا يمكن ثلث الاحاديث. ليش؟ لانه تفرغ كامل لصحبتي ولمرافقة رسول الله. تخيلوا كان مشغول باعمال ولا باشغال كان لربما كثير من الاحاديث لربما يعني ما رويت لنا. طبعا هذه ارادة الله وترتيب المولى تعالى في علا أن هيأ هذا وفرغ هذا وأعان هذا وسهل هذا، لكن كانت تمر بهم فترات صعبة وكانوا يصبروا وكان عندهم من الأدب أنهم لا يطلبوا. ولذلك سيدنا أبو هريرة يحكي قصته، سيدنا أبو هريرة يقول في قصته، هذا الحديث طبعا رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد والبيهقي وعدد من الرواة، يقول والله الذي لا إله إلا هو إني كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. وفي رواية في البخاري إني كنت يعني أتلوى في أرضي من الجوع، يمر المار بي يضم بي جنون، ما بي جنون ولكنه الجوع، شدة الجوع التي كانت تصيب سيدنا أبو هريرة لدرجة أنه يتلوى في الأرض من شدة الجوع، يمر المار يظنه يعني أبا هريرة أصابه شيء، قال ما بي شيء إلا الجوع ما بي جنون. الشاهد أنه كان يتلوى وكبده يعني تعصر من شدة الجوع. ولقد قعدت يوما على طريق الذي يخرجون به يعني الصحابة وأصحابه من كبار الصحابة، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله. هنا هو سيدنا أبو هريرة بيفصح عن اللي في قلبه، يقول أنا سألته عشان بعد ما يجاوبني يقول لي يلا تعال معايا، فسألت عن آية في كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني فمر ولم يفعل. جاوبني على السؤال ما قال لي تفضل ولا قم معي، فمر عمر. فسألت عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني، اللي يقول لي يلا تعال معايا. سيدنا عمر برضو مر وجاوب على السؤال وتسابه ولا أخذه معه. طبعا لما يقولوا تعال معي تفضل حيروح يدخل بيته وحياكل على الموجود، رضي الله عنهم وأرضاهم، يرضون بالمدمن الشعير، يرضون بكسرة الخبز، يرضون بالماء، يرضون باللبن. مرت بهم حياة صعبة لكن قلوبهم بالله مطمئنة. فمر سيدنا أبو بكر ومر سيدنا عمر ولا أحد فيهم أخذوا، وكأنهم يعلمون أن رسول الله سوف يمر ويأخذهم، وكأنهم يريدون أن يتركون هذا الأمر لرسول الله. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة فمر أبو القاسم فتبسم حين رأني، لسه من قبل لا أسأله على طول عرف القصة، لسه بسأله عرف، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا باهر، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق تعال وراي. الله الحمد لله اني ما رحت مع بكر ولا مع عمر، لاني حروح بيت النبي السيد الأغر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ما تتصوروا الفرحة اللي كانت عند سيدنا باهر. راح تبع النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد قصعة لبن، قال من أين هذا اللبن؟ لأن النبي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. قالوا له في البيت هذا لبن أهداه لك فلان أو فلانة، هدية ولبن، يعني هو يكفي واحد بس، حيكفيني أنا والنبي، يلا نشرب منه أنا والنبي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، النبي يا أبا هر لبيك يا رسول الله. النبي الحين بيعطيني اللبن، النبي تبسم وعرف أني أنا كنت في شدة جوع، قال كبدي يعصرني من شدة الجوع. يا أبا هر لبيك يا رسول الله، نادي أهل الصفة. سيدنا أبو هريرة يقول كأنه يقول ومصيبته، اللبن قصعة صغيرة يدوب تكفي شخص أو شخصين، نادي أهل الصفة قريب 80 شخص. يقول أهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون إلى أهل ولا مال، لكن إذا أتت صدقة للنبي صلى الله عليه وسلم بعثها لهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا جاءته هدية، إذا جاءت للنبي صدقة بعثها لأهل الصفة، وإذا جاءته هدية أعطى أهل الصفة وأخذ منها النبي، يعني مجيله هدية يأخذ منها شوية ويعطي الباقي لأهل الصفة، ولما جيله صدقة يعطيها كلها لأهل الصفة. الشاهد أنه سيدنا أبو هريرة يقول في قلبه، هو بيروي الحديث بنفسه، يقول فساءني ذلك، تأثرت، قلت وما هذا اللبن في أهل الصفة، إيش حيسوي هذا لو جبنا 3-4 أشخاص ما حيكفيهم، أنادي 80 شخص، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول وما هذا اللبن في أهل الصفة، كنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى فيها بقية يومي وليلتي، وأن إني لرسول، يقول وأن لي أن أعصي أمر رسول الله، وأن لي أن أعصي أمر رسول الله، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، وإيش اللي حيوصلي من هذا اللبن، لكن لم يكن من طاعة الله ورسوله بد. شوفوا أنا كبدي يؤلمني يعصرني من شدة الألم وشدة الجوع، وجسمي هزيل وأنا تعبان جدا، بس ما عندي خيار مقدم على طاعة الله وطاعة رسوله، لو حموت طاعة الله وطاعة رسوله مقدمة عندي، فما لم يكن لي خيار ولا بد من طاعة الله وطاعة رسوله، فناديت أهل الصفة. شوفوا يا جماعة والله القصة هذه على قدر ما هي مضحكة، يعني فيها تفاصيل صعبة، على قدر ما فيها تربية، على قدر ما فيها إبراز المعجزة النبوية. تخيلوا اللي ناداهم سيدنا أبو هريرة، وأكثر واحد جائع فيهم سيدنا أبو هريرة، وأكثر واحد كبد وتعصر ومتأذي سيدنا أبو هريرة، إيش يقول من النبي صلى الله عليه وسلم يسوي؟ يقول له نادي أهل الصفة. طيب ناديناهم، خلينا أشرب أول واحد أنا، اسقهم يا أباهر. ومصيبته أنا الجائع لسه حمر عليهم واحد واحد عشان أروح أسقيهم وأعطيهم اللبن، إيه وإنت اللي حتسقيهم وإنت اللي حتعطيهم اللبن واحد واحد وإنت ما حتشرب. يقول أبو هريرة بعد ما قال النبي خذ فأعطيهم، فأخذت القدح فجعلت أعطيهم الرجل فيشرب حتى يرتوي حتى يروى، فأعطيه الثاني فيشرب حتى يروى، فأعطيه الثالث فيشرب، وسيدنا أبو هريرة يطالع في القصع ولسه اللبن لسه باقي ولسه الأمل عنده موجود، فأعطى كل أهل الصفة واللبن زي ما هو في القصع. قالوا يا أبهر، قال لبيك يا رسول الله. سيد أبو هريرة يمكن يفكر لسه النبي يبغى ينادي باقي الصحابة ولا قصة يعني صعبة جدا على سيد أبو هريرة، والله اختبار كان جدا صعب، يعني الواحد إحنا بنتكلم والجو بارد والحمد لله وأكلنا جاهز في بيوتنا والدنيا إحنا مرتاحين فيها، لكن رضي الله عنهم ورضاهم أولئك الذين جاهدوا في سبيل الله، أولئك الذين بذلوا حياتهم وأرواحهم وقلوبهم من أجل الله وأجل رسوله رضي الله عنهم أرضاهم. يا أبا هر، تخيلوا قالوا نادي باقي الصحابة، كان سيدنا أبو هريرة يعني يتأثر، يا أبا هر اشرب. الله، شرب سيدنا أبو هريرة. وبعد ذلك يعني تعرف أدب عند سيدنا أبو هريرة، خاص بيخلي للنبي، قالوا اشرب، شرب سيدنا أبو هريرة. قالوا اشرب يا أبا هر، شرب اشرب. قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أجد له مسلكا، معادني غادر خلاص، ماني محصل المسلك ولا منفذ كذا، لا يمين ولا يسار ولا فوق ولا ما لا. والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، ماني قادر خلاص. قال فأعطيته ما تبقى الفضلة فشرب منها رسول الله. أعطوني أحد في الدنيا هذه. أنت لو مدير شركة وكنت في مكان واحتبست بسبب سيول الأمطار وجاء طعام أو شراب، صارت مرة من مرات وجت سيول، في ناس انحبسوا في الجامعات وناس انحبسوا. تخيل انحبست 5-6-7 أيام، أنت مدير الجامعة وتحتك كم موظفين، وجابوا لك أكل بالهليكوبتر، حتعطي الموظفين أول بعدين تأكل أنت؟ ولا أول شيء، وبالذات لو كانت في زوجتك وأولادك، أول شيء حتسبع نفسك صح؟ حتملي أنت غرفتك وحتحتاط كمان وبعدين تعطي للبقية. دائما الواحد فينا يفكر في نفسه ثم يفكر في الآخرين. النبي عمره ما فكر في نفسه، كان دائما يفكر بالآخرين. أطعم الجميع وهو شرب الفضلة، وما تبقى من بعده أولئك الصحب الكرام. فشرب سيدنا أبو هريرة حتى ارتوى. سيدنا أبو طلحة له قصة عجيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومروية برضو في البخاري ومسلم وفي أحمد وفي عند البغوي وأبو يعلى وطرق كثيرة. كان يقول كنت أعرف أثر الجوع في وجه رسول الله، فرجع عند زوجته قال لها إني أرى أثر الجوع في وجه رسول الله، هل عندنا شيء من طعام؟ قالت عندنا مد من شعير. قال لسيدنا أنس يعني نادي رسول الله. أول ما وصل سيدنا أنس عند النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، قال له أرسلك أبا طلحة؟ قال له نعم يا رسول الله. قال لأصحابي قوموا معي. سيدنا أنس انصدم، هو قرص قرص واحد يعني، سيدنا أنس، سيدنا أبو طلحة، زوجته أبو طلحة، النبي صلى الله عليه وسلم، حكفي كم واحد القرص؟ النبي جاب الصحابة كلهم، قوموا معايا. راح لبيت أبو طلحة، أبو طلحة انفجع. تعرف أول كلمة قالها لزوجته إيش بعد ما شاف العدد؟ وقال لسيدنا أنس لقد فضحتنا، لقد فضحنا. قال سيدنا أنس يعني مالي في الأمر، إنه أمر رسول الله، والله ما أنا يعني لسه حكلم النبي، النبي هو اللي قال للصحابة تعالوا، لقد فضحنا وفضيحته، إيش حنسوي نأكل؟ يمكن النبي مفكر إنه عندنا يعني مسوي وليمة كبيرة، يمكن النبي ظان إنه ذبحنا شاه، هو كله قرص هذا اللي شوف كيف الصحابة. أول حاجة تأملوا مين هذا الذي على وجهه أثر الجوع؟ تعرفون من هذا؟ إنه أحب محبوب عند الذي بيده خزائن السماوات والأرض. خزائن السماوات والأرض كلها بيد المولى تعالى في علاه. أصحاب يعني الذين كانوا في زمن سيدنا عيسى لما طلبوا أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء، أنزل الله لهم مائدة من السماء. و غيرهم أعطيوا، قارون أعطي، وحبيب الله ونبي الله ورسول الله يبات جائع. يخرج في يوم من الأيام سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وهم كل واحد منهم رابط الحجر على بطنه من شدة الجوع، فيرون النبي في آخر الليل يخرج كذلك من شدة الجوع. سيدنا أبو بكر يقول ذهبت أريد أن أذهب للمسجد، ماذا أعمل في بيتي؟ ما هو قادر ينام من شدة الجوع. قال فما لي إلا أن أذهب إلى المسجد. أراد يخرج المسجد، هذا أراد يخرج المسجد، هذا أراد أن يخرج من بيته، تقابله، ما الذي أخرجكم؟ قالوا والذي نفس محمد بيده ما أخرجنا إلا الجوع يا رسول الله. قال والذي نفس محمد بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. كشفوا عن بطنهم، كل واحد رابط حجر على بطنه، النبي رابط حجرين من شدة الجوع على بطن حبيبكم محمد. وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، هذا الذي ربط الحجارة على بطنه. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. إيش يعني وراودته الجبال الشم؟ عن ذهب أو من ذهب، الله أرسل له ملك عرض عليه أن يحول له الجبال كلها ذهب لو يبغى. قال لا، أنا أريد أن أشبع يوم فأشكر الله، وأجوع يوم فأصبر على قضاء الله، فأتقلب بين نعمتي الشكر والصبر. يا أحبتي، يا ما تمر به أزمة أو ظروف أو أحوال، تأملوا في سيرة رسول الله. طيب هل إحنا هينين على الله؟ لا والله، بس الدنيا ما هي دارنا ولا هي منزلنا ولا مكاننا، المخبى لنا عند الله يوم القيامة ذلك المكان الذي فيه العطاء بغير حساب، ذلك المكان الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ذلك المكان المهيئ لك الذي فيها لك كل ما تشتهي، لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد. إن للمتقين مفازة، حدائق وعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، وخذ ما شئت من العطايا، ذلك المكان الذي أعده الله لك. أما الدنيا هي طريق مرور يا سادتي، إحنا مشكلة لخبطنا الأمور، ظنينا الدنيا هي دار الإقامة. والإمام الحداد يقول: وما الدنيا بدار إقامة، وما هي إلا كالطريق للوطن. وطنك مستقبلك الحقيقي، لذلك المكان سوف يعطيك الله فوق ما تتخيل من الحور والغلمان والقصور والعطور والأنهار أقل أهل الجنة لهم مثل الدنيا 10 مرات، وقس بعد ذلك ما شئت. الشاهد أنه سيدنا رسول الله جاب الصحابة اللي كانوا معاه وحوله كلهم إلى بيت أبو طلحة، وعند أبو طلحة قرص واحد من شعير، عجنوه وجهزوه، فجاءوا إلى بيت أبو طلحة قرابة 80 شخص اللي كانوا حول النبي في تلك الساعة. وبعد ما قال له: فضحتنا يا أنس، قالوا: لم أستطع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. تلقى أبو طلحة دهش لمن أقبل مع رسول الله، فمشى بجنبه فقال، يعني راح عند النبي لوحده كذا يوشوش يكلم النبي بصوت منخفض، قالوا: ما هو إلا قرص يا رسول الله. طبعا إحنا مؤمنين ومسلمين ومطمئنين، لكن ترى ما هو إلا قرص يا رسول الله. فقال: إن الله عز وجل، شوف يا جماعة التربية على الإيمان، إن الله عز وجل سيبارك فيه. إذا أراد الله والله قرص يكفي أمة، ما هو إلا يكفي 80 شخص، إن الله سيبارك فيه. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لهم: اقعدوا. ودخل رسول الله إلى داخل البيت، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم، ليش شايلهم أنت؟ أنت اللي جبتهم ولا النبي اللي جابهم؟ ليش شايلهم؟ الله ورسوله أعلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرص، ودعا بجفنة فوضعها، جفنة هي الوعاء، وضعها فيه، وقال: هل عندكم من سمن؟ ما عندهم ولا شيء، لا يذكر، جمعوا شيء كذا بسيط في قيعة، يعني قصعة من قصاع، وجمعوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك مسح يعني من ذلك السمن ذلك القرص، ووضع سبابته على ذلك القرص، فانتفخ القرص وقال: بسم الله. فانتفخ، فلم يزل يصنع كذلك والقرص ينتفخ. النبي بيحط يده سبابته على وسط القرص بعد أن مسح عليه، وإذا بالقرص يكبر ويكبر ويكبر. هذا الحديث قلنا فين؟ هذا الحديث مثل ما ذكرنا رواه البخاري ومسلم الإمام أحمد وعدد من الرواة، عشان بس كذا وانت تسمع تعيش وانت مطمئن. النبي وضع سبابته على منتصف القرص، القرص جالس يكبر من حول يعني من حول المنتصف. النبي قال: ادعوا الصحابة 10 فـ10، كل شوي يدخلون 10 يأكلوا من أطراف القرص، والنبي وضع سبابته على منتصف الجفنة، والقرص يكبر يكبر يكبر، وهم يأكلوا. دخل 10 الأولى، ودخلوا 10 الثانية، ودخلوا 10 الثالثة، والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، لأنه كانوا قرابة 80، والقرص زي ما هو. حتى يقول بعد ذلك سيدنا أبو طلحة، يقول: فأكل رسول الله وأبو طلحة وأم سليم حتى شبعنا، وفضلة أهديناها الجيران، لا وزادت كمان وزعنا على الجيران. ماذا أقول في حبيبي رسول الله؟ ماذا أقول في المولى في المولى الذي أكرم حبيبنا رسول الله؟ لا أقول إلا أمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وحبيبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. الأشياء تتفاعل لرسول الله. يوم الأيام أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتهم شاهدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طبخ أبو رافع الشاة قالوا ناولني الذراع، قالوا خذ يا رسول الله. بعد ذلك النبي قالوا ناولني الذراع، قالوا خذ يا رسول الله. بعد ذلك قالوا رسول الله ناولني الذراع، قالوا يا رسول الله كم الشاة من ذراع؟ قال لو ناولتني لاستمريت تناولني حتى يعني أتوقف عن دعوتك. قال له النبي أما إنك لو مسكت لناولتني ذراعا ما دعوت به. لو أنت بس يعني ما سألت، لو أنت سمعت كلامي لجلست تناولني ذراع كل ما قلت لك ناولني ذراع. إيش لك أنت؟ أنا أقول لك ناولني ذراع. ما هو كثرة استخدام العقل والفكر فيما ليس له داعي أحيانا يعني تذهب البركة. قياس الأمور قياس عقلي منطقي بحت، خارج عن معرفة قدرة الله، خارج عن إدراك أن الأمر بيد الله، خارج عن أن الله قادر على تغيير النواميس وتغيير القوانين، والله قادر على كل شيء. من الذي جعل النواميس هذه؟ من الذي جعل القوانين هذه؟ من جعل هذه الأحكام والقواعد الكونية؟ إنه الله. الله يجعل الشمس تأتي من المشرق وتذهب إلى المغرب، الله هو الذي سوف يجعلها تأتي من المغرب وتذهب إلى المشرق. كيف فجأة؟ الله القادر. العقل لا يتقبل لا علما ولا منطقا، لكن قدرة الله فوق كل شيء. سوف تقوم الساعة، قبل أن تقوم الساعة سوف تشرق الشمس من المغرب وتذهب للمشرق. إنه الله. أنت بس كيف من هذه القصص تزداد إيمان بالله؟ طبعا أحد يقول لك يعني بعضهم تأخذه العزة، تأخذه خذ راحتك، موعدنا يوم القيامة، موعدنا الساعة، خذ راحتك. مؤمن بالله، مؤمن برسول الله، مؤمن بالإسلام دين، خذ هذه القصص وتمتع واستمتع وترقى وتذوق. عندك غير ذلك كان الله في عونك. لن أجادلك ولن أخذ يعني من وقتك، وإن يعني سوف أقول لك ولي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في قصة عجيبة كذلك لسيدنا عمر بن الخطاب في غزوة تبوك، لما جاء يعني أبغى أختم بيها لأن الوقت خلاص أدركني، لما جاءوا وأرادوا أن يبحثوا يعني ينحروا جمالهم خلاص الجوع يعني كاد أن يقتلهم، فالنبي أذن لهم. سيدنا عمر قال يا رسول الله طب على ماذا يصيرون؟ طب قالوا سيدنا رسول الله لسيدنا عمر ماذا تأمر؟ قالوا يا رسول الله نجمع أزواد طعامنا، اللي عنده تمرة واللي عنده تمرتين واللي عنده أي حاجة بسيطة نجمعها وأنت تقرأ عليها وتحصل البركة ويكفينا كلنا. سيدنا عمر اختصر الطريقة، يا حبيبي يا رسول الله أنت معانا، ما نحتاج نذبح بقرة ولا نذبح جمل ولا نذبح شاة، نجمع الطعام اللي معانا نبذل السبب تقرأ عليه تصير فيه البركة يكفينا كلنا. هذا هو اللي حصل. فما ترى يا ابن الخطاب؟ يقول أرى أن تأمرهم أن يأتوا بفضل أزوادهم فتجمعهم في ثوب ثم تدعو الله عز وجل بالبركة. شوف تدعو الله، الله إذا دعوته استجاب لك، حصلت البركة في الطعام. فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك. فدعا النبي ببقايا أزوادهم فجعل الناس يحثون يجيئون بالحثية من الطعام، وفوق ذلك كل واحد يأخذ له الكمية اللي يبغاها، وبعضهم أخذ له الكمية اللي يبغاها وزيادة في ثوبه في قميصه، فيأخذ مثل ذلك حتى صار النبي يضحك حتى بدت نواجذه من كثرة تبسم ويعني وفرح النبي وضحكه لما رأى بعض الصحابة يأخذون اللي كفيهم وكمان يملوا كمان زيادة. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله عبده ورسوله، لا يلقى الله عبد مؤمن بها إلا حجبت عنه النار. ونحن نقول في ختام الحلقة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل مولا سبحانه وتعالى بهذه الشهادة أن يحجبني ويحجبكم عن نار جهنم. اللهم آمين يا رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

سراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له علي بن سعيد بن رزيق بن قيشم في عدن، والعزاء هذا اليوم الاثنين أول العصر في مسجد المحضار، وللنساء هذا اليوم الاثنين في بيت إخوانه بحصن عوض. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له علي بن سعيد بن رزيق بن قيشم في عدن، والعزاء للرجال هذا اليوم الاثنين أول العصر في مسجد المحضار، وللنساء هذا اليوم الاثنين في بيت إخوانه بحصن عوض بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. يسر مركز المرتبة

المغرب مباشرة. المكان قاعة تمكين بمقر السلسلة شقق بهاني بالسوق بمدينة تريم. يسرنا حضوركم ومشاركتكم في هذه الدورة العلمية المباركة لتعم الفائدة والدال على الخير كفاعله. ملاحظة: علما أن الكتاب متوفر في المكتبات. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في الأيام القريبة الماضية من دار المصطفى بتريم إلى سوق الفتح، الطريق المؤدية إلى جامع مولى عيديد بعيديد بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 773-764-943. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال من دار المصطفى إلى سوق الفتح، الطريق المؤدية إلى جامع مولى عيديد بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 773-764-943.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا نزال معكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي. وفي هذه الحلقة إن شاء الله نتعرف على حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول فيه: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نعم الإدام الخل. هل يوجد الخل اليوم في بيوتنا؟ ربما كثير من الصغار الذكور والإناث لا يعرفون الخل إلا النادر، لأن الإدام اليوم في البيوت ربما يكون كثيرا من الحبوب وكثيرا من العصائر وكثيرا من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، فنأكل الخبز ربما بالفاصوليا وربما بالفول وربما بالبيض وربما بالجبنة وربما بغيرها من المأكولات، ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: نعم الإدام الخل. سبب هذا الحديث كما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سأل أهله الأدمى، أي يريد أن معه طعام، يريد أن يبحث عن وسيلة لتسهل هذا الطعام، فقيل: ما عندنا إلا خل، لا يوجد في البيت شيء، ليس في بيت رسول الله أنواع من الأطعمة مثلنا اليوم، يوجد في بيتنا اللبن، يوجد في بيتنا التمر، يوجد في بيتنا الأرز، يوجد في بيتنا سمك، يوجد في بيتنا أنواع من الأطعمة، ولكن بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقولن له أهله: ما عندنا إلا خل. فدعا به، قال: ائتوا به. فجعل يأكل ويقول: نعم الإدام الخل. ما إدامك يا رسول الله؟ يقول: إدامي الخل، ليس عندي غير الخل، ليس عندي غير الخل. يا رسول الله، هذا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس في بيته إدام غير الخل، وفي بيوتنا اليوم نعم كثيرة، مع ذلك يظن بعضنا أن ليس في بيته شيء، أنه فقير، أنه لا يملك شيء، لا ينظر إلا إلى الأغنياء، لا ينظر إلا إلى الأثرياء. فإن الإنسان إذا عرف مثل هذه الأحاديث عرف بأنه في نعمة كبرى، وأن الله تبارك وتعالى يرعاه، وأن النعم التي أنعم الله بها عليه نعم لا تعد ولا تحصى. فكان رسول الله يقول: نعم الإدام الخل، ولم يجد رسول الله إداما غير الخل في يوم من الأيام. أما الحديث الثاني أيها السادة المستمعون، الذي نريد أن نتعرف على سبب وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها 34 ملكا، أيهم يصعد بها، أيهم يصعد بها. هذا الحديث الذي يحدثنا عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها 34 ملكا، أيهم يصعد بها. أخرجه الإمام النسائي في سننه، وابن قانع، وكذلك الحاكم عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه. ما الدافع الذي جعل رسول الله يقول هذه الكلمات ويقسم فيقول: والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها 34 ملكا، أيهم يصعد بها؟ يحدثنا عن ذلك رفاعة بن رافع فيقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعطست، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى.
فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الكلمات المباركات الطيبات التي خرجت من فم هذا الصحابي الجليل، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. لا بد للمسلم أن يقف وقفة مهمة وجادة عند هذا الحديث، فإن هذا الصحابي ابتدع بدعة كبيرة في دين الله عز وجل على حسب مفهوم بعض الناس بأن البدعة هي كل شيء لم يعمله رسول الله. هذا الصحابي ابتدع هذه الكلمات في الثناء على الله تبارك وتعالى، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وهو في الصلاة. لو أن شخصا اليوم صنع مثل ذلك لقيل له: أنت مبتدع، كيف تضيف في الصلاة؟ لقد علمنا رسول الله فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن الدعاء باب مفتوح، ورسول الله يشيع على مثل هذا. فلما سمع رسول الله قول الصحابي رفاعة بن رافع: الحمد لله حمدا كثيرا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، قال رسول الله: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. إذن هذا دليل واضح وصريح على جواز حمد الله وشكر الله والثناء عليه بالصيغة التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو بصيغة أخرى لم تثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي يقول فيه: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وربما يسيء البعض الفهم فيقولون: هذا يا أخي يسمى من السنة التقريرية، فإن رسول الله أقره على ذلك. نقول: نعم، أنت مصيب في هذا الفهم، لكننا لا نتحدث عن السنة التقريرية، نتحدث الآن عن البدعة، نتحدث الآن عن كيف صنع هذا الصحابي أو ابتدع هذا الصحابي دعاء لم يتعلمه من رسول الله، وإنما أنشأه من تلقاء نفسه فأقره رسول الله. نتكلم عن المنشأ، كيف أنشأ هذا الصحابي كلاما جديدا وبعد ذلك أقره رسول الله فصار من السنة التقريرية. لو كان كما يفهم البعض بأن الشيء الذي لم يعمله رسول الله حرام لنهر رسول الله ولا زجر رسول الله هذا الصحابي فيقول له: لماذا تأتي بكلمات جديدة لم أعلمك إياها؟ يجب عليك الاقتصار على ما أقول أنا فقط. ولكن رسول الله شيعه على ذلك وأقره، بل وأقسم فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين، أن يجعلنا من الذاكرين، أن يجعلنا من الحامدين، أن يوفقنا لحمد الله تبارك وتعالى على كل نعمائه. هذا الرجل عطس فقط فقال: الحمد لله حمدا كثيرا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ونحن اليوم نركب السيارات ونركب الدراجات ونركب الطائرات ونأكل الطعام الطيب الهني، ثم يقوم أحدنا يستكثر أن يقول الحمد لله من سويداء قلبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوب أنفسنا وأن يوفقنا لشكر الله تبارك وتعالى ولحمده في السراء وفي الضراء على النعم صغيرها وكبيرها، قديمها وجديدها، أولها وآخرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى نلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: التطفل ذا عين ثانية. التطفل تجي عند الخالق بلا عزام. خراط كل ما دخل دراب عزومة قال دخل. كنا في بيت واحد هنا عندنا الأستاذ محمد شاطر الله يرحمه. وبعدين قال نحن نتغدى وهم يأكل شيء لأنه يأكل أكل من نوع معين. أستاذ محمد ما تأكل؟ قال لا. قال بأجيب لكم قصة حق متطفلين اثنين ولد وأبوه. ده دخل المتطفل الأب ذا ويأكل فرصة كأنه مسابقة ولا مباراة. يأكل وولده كل ما أكل ثلاث لقم. طبعا اللقمة بتغدينا أنا وحدي. ثلاث لقم شرب ماء. بعد ما خرج برا الباب تو يا أبو أعطاه كف. تفوت الفرصة الهبل دي تشرب ماء وتخلي الأكل يفوتك. قال لا أصله واحد علمنا قال لي إذا بغيت تأكل كثير كل ما كليت ثلاث لقم شرب قلاس ماء. أعطاه كف ثاني مرة قال حق إيش؟ قال ليش ما قلت لي من أول؟ هذا التطفل معناه. التطفل اللي يرد نفسه كأنه طفل يتطفل عليه. ولذلك عندنا أنا في المسيرة بعد ما يجي السيل يروح يجي يقولون له حاجة يقولونها طفل يعني تراب كذا يتنقل من هذه ما يتبي ثابت في حياته يتطفل يخرج من محله. التطفل هذا تجيب بالعزام. هل معنى هذا أن احنا ما نجي عند الناس؟ لا مو كذا. إنما إذا كان الأكل محسوب وإنت فاهم إنه في ناس جاوا بعزومة. أما إذا جيت عند واحد صديقك مثلا أو فهمت إنه صديقك ذا دعاك أو ما دعاك نسي عجيب هذا يوم تجي عنده. أذكر أيضا قصة الواحد كان خاله أو ابن خال قال له شوفك ما بعزمك ولا بغيت أبوك تيل عندي عرس. قال ما بغيتك تيل عندي. أنا بجي فرحان. قال ما بغيتك تيل عندي. قلت طيب. شاور أمه هذا الولد البار وقال لأمه إيش رايش بار روح بكرة أنا وياش مرة لما عند هذا ولد خالي بلا عزام. إيش اللي حصل؟ لما شاف ذاك جلس يبكي وذيل يبكون وتعانقوا وسدوا وكل شيء تمام. هذا ليش؟ لأنه قهر نفسه التي يبغت الأنفة والكبرة والهذا. لكن ما هو مطلوب واحد ما غدا حق 10 فار يبتع 10 فار. قلت له أنا متغدى من حنا اللبتيين على ما نقول شيء ذا. لا ما هو متي ذا كيف جوع الخلق بدل ما يأكل حقه الأداء. ما حد يجي عند حد بدون دعوة. من جاء من غير داعي ما لقي له مكان. يقولون هاك
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

من طرائف النحويين. دخل أحد النحويين السوق ليشتري حمارا فقال للبائع: أريد حمارا لا بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر، إن أقللت علفه صبر وإن أكثرت علفه شكر، لا يدخل تحت البواري ولا يزاحم بالسواري، إذا خلا في الطريق تدفق وإذا أكثر الزحام ترفق. فقال له البائع: دعني وانصرف، إذا مسخ الله القاضي حمارا بعته لك. قال السماك الزاهد لهارون الرشيد وقد دعاه إلى قدح ماء ليشربه، فقال له: يا أمير المؤمنين، لو منعت منك هذه الشربة بكم تشتريها؟ فقال هارون الرشيد: بملكي كله. فقال له السماك: فلو منعت خروجها، يعني لم تتبول، فبكم تشتريها؟ فقال هارون: بملكي كله. فقال السماك: لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. فبكى هارون الرشيد حتى خضلت لحيته. ألح سائل على أعرابي أن يعطيه حاجة لوجه الله، فقال الأعرابي: والله ليس عندي ما أعطيه للغير، فالذي عندي أنا أولى الناس به وأحق. فقال السائل: أين الذين كانوا يؤثرون الفقير على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فقال الأعرابي: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. فطأطأ السائل رأسه وانصرف دون كلام.

0: آله وعلى آله.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
2: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. لا يحل دم امرئ، أي لا تحل إراقته، والمراد القتل. الثيب الزاني، أي ممن سبق له الزواج. المفارق للجماعة، أي التارك لجماعة المسلمين بالردة. ويستفاد من هذا الحديث الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم، التنفير من هذه الجرائم الثلاث، والتحذير من الوقوع فيها. الحدود في الإسلام رادعة، ويقصد منها الوقاية والحماية. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. بين ظاهر، وهو ما نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه أو تحريمه بعينه. مشتبهات جمع مشتبه، وهو مشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل والحرمة. اتقى الشبهات، ابتعد عنها. استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة وحصل عليها لعرضه من الطعن ولدينه من النقص. وقع في الشبهات، اجترأ على الوقوع في الشبهات التي أشبهت الحلال من وجه والحرام من وجه آخر. ويرشدنا هذا الحديث إلى الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام وترك الشبهات، ويرشدنا أيضا إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها.
0: باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم.
2: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغضب.

0: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور فعل ما يترتب عليه رفع حدث كالوضوء والغسل أو إزالة نجس كتطهير الثوب والبدن والمكان. أما الطهور بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به. الصلاة نور، أي تهدي إلى فعل الخير كما يهدي النور إلى الطريق السليم. يغدو، يذهب باكرا يسعى لنفسه. بائع نفسه، أي لله تعالى بطاعته أو لشيطانه وهواه بمعصية الله تعالى وسخطه. معتقها، أي مخلصها من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. أو موبقها، أي مهلكها بارتكاب المعاصي وما يترتب عليها من الخزي والعذاب. ومما يرشد إليه الحديث أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي. ويرشدنا إلى المحافظة على الصلوات بأوقاتها، وإلى الإكثار من الإنفاق في وجوه الخير. ويرشدنا إلى الصبر على الشدائد، وخاصة على ما ينال المسلم نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ثم يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم أني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

0: أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوى الصلاة اتدلوا تراس وساو الأقدام يرحمني يرحمكم الله. أصلي فرض الظهر. الله أكبر
3: بدأت أمسينا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله بآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلأهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. اجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا رحمة
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

مع الله. الفتاح. الله هو الفتاح، فتح بلطفه بصائر الصادقين، وفتح بحكمته قلوب العارفين، فهداهم لمعرفته ومحبته، وأرشدهم إلى الإنابة إليه وطاعته. وهو سبحانه يفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق، ويسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خيري الدنيا والآخرة. ويفتح الله بين أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة، ويحكم بينهم، فيأخذ المحق إلى النعيم ويلقي المبطل في الجحيم. فالله هو الفتاح، يفتح للعباد مغاليق الفهم ويزيدهم من نور العلم، ويذلل لهم المصاعب ويخفف عليهم المتاعب، ويفتح لهم أبواب التيسير ويجنبهم كل عسير، ويفتح لهم أبواب الطاعات وييسرهم للخيرات. ومن علم أن ربه هو الفتاح فينبغي ألا يستصعب شيئا من شؤون حياته، وألا يستبعد أمرا من أمور معاشه، فالله بيده مفاتيح الأمور وإليه ترجع. وما على العبد إلا أن يطرق الأبواب ويتضرع ويتذلل في الدعاء ويخشع، فالله سبحانه يرى ويسمع ولا يرد دعاء يرفع.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة أيضا نتابع ما سبق لنا الكلام فيه حول مسألة مسؤوليات الخلافة ومتعلقاتها فيما كلف الله سبحانه وتعالى به الإنسان. الإنسان كما مر معنا في الآية الكريمة هو خليفة الله في الأرض، والخلافة هي جزء منها تحمل المسؤوليات الشرعية وجزء منها بناء الحياة ذاتها. اجتمع بهذا المعادل أو بهذه المعادلة وظيفة الإنسان في الأرض. وعندما قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليحولوا كلا الأمرين، الأمر المتعلق بالشرع الذي ينزله الله عليهم والأمر المتعلق بالتفاعل مع الحياة والتفاعل مع المادة، يجب أن يكون على مفهوم العبادة، أي بمعنى تجريد الفعل وتجريد العقل وتجريد القلب وتجريد كل ما يصنع وربطه بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي صنع كل شيء. صنع الإنسان، أي خلق الإنسان، ثم خلق له المادة، ثم كلفه بالشرع، فلا بد من هذا التمازج. إذا جاء التمازج جاءت حقيقة الإيمان، إذا جاء التمازج جاءت حقيقة الاعتراف بالعبودية، جاءت حقيقة الترقي في الإسلام والإيمان والإحسان. إذا التزم العبد بما جاءه من منصوص الكتاب الشرعي أو ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا مسألة الخلافة التي عليها الشأن. الملائكة كما سمعنا أو كما قرأنا في الآية الكريمة اختلفوا في الإنسان قبل وجوده، لأنهم لا يعرفون سر العناصر. الخالق يعرف سر العناصر، يعرف سر عنصر النار ويعرف سر عنصر الطين. ولذلك عندما جعل الإنسان مخلوق من الطين، قد يسأل السائل: طيب والجن من أين خلقوا؟ نقول من النار. إذن من أي نار؟ هل من نار في الأرض؟ إذن خلقوا الجن من النار الأصلية، من ذات النار الأصلية. فنسبة قوة النارية في المخلوق الشيطاني غير النسبة الطينية الموجودة في الإنسان. وستأتي معنا آيات عجيبة عندما يذكر الله الإنسان بطبيعته أنه من الطين وليس من النار، وأن النار هي التي تثير الطين، بل هي التي تحرق الطين، بل هي تجعل الطين صلب، أي بمعنى أكثر قسوة. وهذه التمازج بعد ذلك يأتي في البحث العلمي حول علاقة الطين بالنار، وأن هناك مسألة التفاضل، وهذا سيأتي معنا في قول إبليس. على كل حال، نعرف أن الملائكة سألوا الحق سبحانه وتعالى: أتجعل فيها من يسجد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الذي كان عند الملائكة، الاستغراب في هذا المخلوق الجديد الذي لا يعلمونه، بينما كان إبليس يلاحظ هذا المخلوق وعنده من العلم السابق ما يخصه بنفسه، يعني بمعنى أنه كان دارسا لوضع الإنسان قبل ظهوره. ولهذا عندما ابتلاه الله بذلك كان قد ملئ صدره من الحسد، كما قال ربنا في الآية: إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فسر أهل العلم الكلام مع الملائكة أن الذي يكتم كان إبليس، كان يكتم العداوة، كان يكتم الحقد، كان يكتم الانتقام، كان يكتم المنافسة، ينافس بهذا المخلوق، لأنه كان يرى نفسه جديرا بالخلافة، أو بمعنى أدق كان جديرا بقيادة الحياة على الأرض بديلا عما سبق مما جرى في عالم الجن. وفي هناك آثار تشير إلى أن الشيطان كان من المخلوقات التي حاربت مع الملائكة عالم الجن حتى أجلت الأرض منهم. وفي رواية أخرى أن إبليس إنما كان صغيرا ثم أخذ إلى عالم الملكوت فتربى وكبر حتى كلفه الله بهذه المسؤوليات. وبصرف النظر عن نوع الموقع كالسماوات وعن نوع التكريم كالعبادات التي بلغ إليها، الإشكال هو في نوع العنصر، ذات العنصر. فالشيطان عنصره من النار والإنسان عنصره من الطين. هنا جاءت مسألة الصراع على ظهر الأرض بين الطين وبين النار. والإسلام يوسع دائرة المشهد في دائرة الخلافة بين خلافة الطين وخلافة النار إلى اليوم. لما نشهد حياة الأمة المحمدية في ما تدور من الحروب، ما تدور من الفتن، ما تدور من الصراعات، إنما هي إشارة حقيقية لإما التزام البشرية بمأمورات الله سبحانه وتعالى يستقيم العدل، ثم إذا اختل العدل تحولت النارية. فالغضب من النارية، الانتقام من النارية، العداوة من النارية، التحريش من النارية، المنافسة من النارية، أي بمعنى أنها مما يثير تدخل الشيطان في الطباع فيؤدي إلى الهلاك. قال سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: يا آدم أنبيهم بأسمائهم، أي بمعنى عرف الملائكة ماذا عندك من نصيب العلم الذي أعطاك الله إياه. بعض أهل العلم قال وأعطاه الله إلهاما، وهذا هو الأنسب والأحق، وليس مجرد تعليما مباشرا كما نفهمه من التعليم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي بكلمة كن. فتكون لدى آدم من معرفة العلوم ومعرفة المسميات ومعرفة الأسماء ما يقيم بها الخلافة على الأرض. وليس المقصود هنا في هذا المعنى لآدم وحده، لأن المسألة أحيانا قد تكون لفرد كآدم، لكن هي في الأصل لبني آدم، لكل البشرية الآدمية. نفس الصفات التي وضعها الله تعالى في آدم وضعها في البشر بجميعهم. ولهذا قال ونفخت فيه من روحي، أي في آدم، فكل من البشر فيه نفخة الروح، حتى ما نسميه بالكافر نفخة الروح موجود فيه، خلافا للشيطان، خلافا لنارية الجن لا توجد في هذه النفخة، ليس لها علاقة بهذه النفخة. حتى كما يقال في مسألة المرأة، المرأة عندها النفخة المتحولة كما هو معروف في كتب الآثار والتاريخ والتفسير، أن حواء خلقت من ضلع آدم. فنسبة الطين أو فنسبة النفخة فيها أقل مما هي نسبة الرجل، لأنها متحولة عن الرجل أو متكونة من ذات الرجل. وهذا ليس نقصا في حقها، ولكن تقريرا للحالة التي هيئها الله سبحانه وتعالى للمرأة في هذا الجانب. هنا في هذه المسألة يتبين لنا أهمية علوم الشرع التي تحتاج إلى قراءة واعية. نحن نحتاج إلى قراءة القرآن قراءة واعية لنتعرف على سر مفهوم الأسماء التي علمها الله آدم. كثير منهم من قال أنها الكلمات، العبارات، أسماء الأشياء منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. الكلام هذا كما يقول عائم، قد يكون فيه نسبة من الصحة وقد يكون فيه نسبة من الاجتهاد الذاتي، لكن الكلام الذي يتناسب مع القرآن ويتناسب مع السنة ويتناسب مع المسؤوليات، أن الله سبحانه وتعالى أوجد في الإنسان بعمومه القدرة على صناعة الشيء، القدرة على الإبداع في الشيء. الملائكة لا يبدعون، الملائكة لا يصنعون، وليس لديهم القدرة في التركيب الذاتي على هذه المسألة. فخص الله سبحانه وتعالى الإنسان لأجل عمارة الأرض بعد تعليم الأسماء بالاستعداد لأجل يؤدي هذا الدور. لهذا عندما أمره أن يعرض هذا العلم على الملائكة، انبهروا الملائكة بما عند الإنسان من العلم الذي لا يعلمونه، لأن هذا العلم لا يخصهم. والله سبحانه وتعالى خص الملائكة بعلم، وخص البشرية في عالم الملكوت بعلم، فلذلك انبهرت الملائكة ورجعوا وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تبين بذلك أن هذه الخلافة خلافة مسؤوليات، وأن الخلافة خلافة طين مبني على نفخة أودعها الله تعالى فيه وحملوا بها مسؤوليات وعلمه أسماء لأجل أن يقيم أمرين. الأمر الأول أمر الشرع الذي عليه الشان والذي عليه السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة، ثم الأمر الثاني ما هو يهتم به البشرية من الصناعة والزراعة والاختراع والاكتشاف وتفعيل المادة وما إلى ذلك من شؤون العمران في الحياة الدنيا، ولكن ضابطها الشرعي الالتزام بالأسماء أو الالتزام بالتشريع الذي ينزله الله على عباده بواسطة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفقنا الله وإياكم للقيام بالحقوق، جنبنا الشر والأذى والعقوق، كتب لنا ولكم من الثواب والأجر ما يجعل الله لنا روحا تتنامى إن شاء الله ببركة سر رمضان وصيام رمضان والأعمال الصالحة في رمضان، حتى نكون على المعنى الحقيقي الذي يريده الله في الإنسان ومن الإنسان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: من يعاني مرضا في صدره مثل الربو والكتمة فعليه بكتاب الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. كنت أقرأ على أحد مشايخنا ورأيته ما شاء الله يقرأ بنفس طويل، فسألته فقال أنه كان في أول أمره يشكو من الكتمة والربو، ولكن شيخه قال له: شد واضغط على نفسك بالتجويد واقرأ بنفس واحد، فإن كلام الله حق شفاء لما في الصدور. يقول: فأخذت الأمر بقوة فشفيت، وبقيت عشرات السنوات لا أشعر بهذه الكتمة. فلهذا أوصي من عنده مشكلة أن يقرأ الفاتحة بنفس واحد، ثم آية الكرسي بنفس واحد، وأن يعود نفسه المرة الأولى بسرعة، ثم بعد ذلك بتجويد أفضل، وهكذا سيشفيه الله تعالى بفضله وبركة كلامه العظيم وقرآنه الكريم إن شاء الله تعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف، الذي نناقش فيه ما يدور حول الخلاف وكيفية ضبط هذا الخلاف من خلال واقع هذا الفقه، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. آخر لقاء كنا تكلمنا عنه في الحلقة الخامسة عن الشروط التي يجب أن يتصف بها المجتهد، وذكرتم أو ناقشنا فيها ثلاث من هذه الشروط، وكانت هي العلم بالكتاب ثم بالسنة ثم باللغة العربية. اليوم سننتقل إلى الشرطين الآخرين، وهم معرفة إجماع مواضع الإجماع والخلاف، وأيضا الصناعة الفقهية. دعنا يعني بداية شيخنا نناقش هذين الشرطين ثم ندخل بالتفاصيل في أمثلتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بك وبالإخوة والأخوات. نعم، ذكرنا أن للاجتهاد خمسة شروط، وبعض العلماء يزيد وبعضهم ينقص على حسب طريقة التقسيم التي يتبعونها، لكنهم متفقون على وجوب العلم بالكتاب، وذكرنا شيء يتعلق بهذا، ووجوب العلم بالسنة، وذكرنا أيضا ما يتعلق بهذا بشكل مختصر طبعا، لأن الكتاب والسنة هما الأصلان

0: طريقة استخدام العرب لها وكيف يريدونها، ففي هذه الحالة سيبقى فهمه محدودا في نصوص الكتاب والسنة، وبالتالي فإن اجتهاده سيكون معرضا للخطأ والوقوع في المحذور.
1: جميل جدا.
0: نأتي الآن إلى قضية الشرط الرابع، وهو قضية أن يعرف مواضع الإجماع والخلاف، أو كما قال الإمام الشافعي وهو يعدد شروط الاجتهاد أن يكون مشرفا على خلاف فقهاء الأمصار. ولاحظ هذه العبارة، أن يشرف، الإشراف على الشيء هو الإطلال عليه من علو، بمعنى أن يكون عنده نوع من المسح للخلاف الذي وقع بين العلماء في مسائل الاجتهاد. ما السبب في هذا؟ لكي يعرف المسائل التي أجمعوا فيها على رأي فلم يختلفوا، ولكي يعرف المسائل التي اختلفوا فيها على رأيين أو ثلاثة أو أربعة ربما فلم يجمعوا، وذلك لكي لا يقع في نقيض ما وقع في الماضي. إذا أجمعوا في الماضي على رأي فلا يسوغ له أن يأتي أن ينقض هذا الإجماع بعد ثلاث قرون أو أربع قرون أو في هذا الزمن مثلا، ويأتي برأي جديد يخالف ذلك الإجماع، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يجمع أمتي، وفي رواية: أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ومن شذ شذ في النار، ويد الله مع الجماعة. رواه أبو داود والترمذي وهذا لفظهما وابن ماجه. فعلى هذا الأساس إذا أجمع العلماء على رأي لا يجوز إحداث رأي ينقض هذا الإجماع.
1: دعنا شيخنا في الإجماع، بس في قضية أن كثير من الناس أيضا يجادل في قضية أن هذا الإجماع قد يتغير مع تغير، أو بعض المسائل قد تتغير مع تغير العصور أو تغير الأزمنة. هل هذا الإجماع مختص بأن تكون مسائل فقط في مسائل مسلم بها، أو مسائل تصلح لكل الأزمان؟ لأن الكثير الآن يناقش أن هناك إجماع في زمن معين على مسألة معينة قد تختلف بتغير الأحوال والظروف، ألا يسوغ لأحد أن يخالف هذا الإجماع؟
0: بالنسبة لمواطن الإجماع، عادة لا يجمع العلماء على أمر إلا إذا كان واضحا في دلالته بشكل لا يقبل الخلاف فيه، وكان قطعيا في ثبوته بحيث لا يجادل أحد في ثبوته. هنا يجمعون مثل هذه النصوص التي تكون قطعية في ثبوتها وفي دلالتها بحيث لا يمكن أن يختلف فيها العلماء، هذه يجب أن تسري، أن تكون عابرة للزمان والمكان، فلا يمكن أن ينقض فيها الإجماع. فإذا أجمع العلماء مثلا على وقت صلاة من الصلوات أنه هكذا ورد فيها، يعني صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى إشراق الشمس، إذن لا يمكن أن نقول نظرا لتغير أحوال الناس ونظرا لطبيعة السهر ولوجود بعض الأعمال التي قد تكون في الليل والحاجة أن نضيف إلى منتصف النهار أن يخرج وقت الفجر مع منتصف النهار، هذا لا يمكن. ما وقع في الإجماع في مثل هذه الأحكام الواضحة جدا، عندما يقول الله عز وجل في عقوبة الزاني البكر: فاجلدهم 100 جلدة، 100 جلدة، كلمة 100 رقم واضح ومعروف. لا يمكن أن نقول مثلا عندما يتفشى الفساد فلنقلص من هذا الحد أو فلنلغيه تماما، لا يمكن أن يكون هذا. متى تكون هناك تغير للفتوى حسب ظروف الزمان والمكان والحال؟ هي في تلك الأحكام التي لم يجمع فيها العلماء، إنما اختلفوا فيها. في هذه الحالة قد تتغير الفتوى بناء، لأن قد يكون مستند الفتوى هو العرف أو المصلحة أو يعني مثلا استحسان، والآن تغيرت الظروف، فبالتالي لا مانع من أن يعاد هذا الاجتهاد. أما ما أجمع فيه وهو ومواطن الإجماع على فكرة قليلة جدا، يعني حتى بعض الإجماع وادعاء الإجماع لم يكن دقيقا، فيمكن أن يقع الخلاف فيه، لكن هذا يحتاج الحقيقة إلى بصر وإلى نظر. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا، لو اختلف العلماء على أمرين، هذا من فوائد هذا الشرط، لو اختلفوا على أمرين أو ثلاثة أو أربعة، لا يجوز أن يأتي شخص وينكر هذا الخلاف ويحاول أن يرجعنا إلى رأي واحد. ما دام اختلف فيه العلماء على آراء وسرى هذا الخلاف عبر قرون، إذا معنى ذلك أن الخلاف هنا سائغ ومقبول وله أسبابه الوجيهة. في هذه الحالة ينبغي أن يقر مثل هذا الخلاف، وهذا فائدة هذا الشرط. وهنا إضافة أنه عندما يختلف العلماء على رأيين معنى ذلك ويستمر هذان الرأيان مدة قرون، في هذه الحالة معنى أن الحق منحصر فيهما، فلا يجوز إحداث قول ثالث جديد إلا إذا كان هذا القول الثالث يجمع بين الرأيين. ويضرب العلماء لهذا أمثلة، يعني الإمام الشافعي رحمه الله عندما اجتهد في كتاب الرسالة وأداه اجتهاده إلى أن الإخوة أولى بالميراث من الجد في حال اجتماعهما، وأن الإخوة هم الذين ينبغي أن يحجبوا الجد، لكنه لم يأخذ بهذا الرأي. قيل له لماذا؟ قال لأن من قبلي اختلفوا على رأيين، إما أن الجد يحجب الإخوة أو أن الجد والإخوة يشتركون، فوجدت أقرب الرأيين إلى اجتهادي هو قضية الاشتراك فأفتيت به. وهذا تقرير قاعدة أنه لا يجوز أن نحدث أشياء جديدة في المسألة التي نوقشت وانتهت، إلا إذا كان كما ذكرنا كانت مبنية على عرف ومبنية على استحسان واستصحاب ومثل هذه الأدلة. جميل. فهذه فائدة هذا الشرط.
1: الشرط الآخر كما ذكرنا
0: ما يتعلق بالصناعة الفقهية. الصناعة الفقهية، الحرفة، الملكة، المهارة، المقدرة، كما يقولون أن يكون فقيها النفس، يعني كأن الفقه يسري في دمه، عنده بصر دقيق، عنده حسن تصرف في الأدلة، عنده مهارة تعامل مع النصوص بحيث يستطيع أن يستل الحكم منها استلالا يدل على حكمة وعلى حنكة وعلى مهارة.
1: لا يوجد ارتباط هنا بين عقلية الفقيه أو ذكاء الفقيه وبين النقطة اللي ذكرتها في قضية الصناعة الفقهية؟
0: طبعا الارتباط بينهما كبير، فكلما كان الفقيه ذكيا فطنا يعني دقيق النظر كلما أدى هذا إلى أن يمتلك هذه المهارة. ولذلك لا يوجد في العلماء المجتهدين من كان ضعيف الذكاء أو كان بطيء البديهة، بل على العكس كانوا على هذا المستوى العالي، ولذلك هم مجددون، هم مبتكرون، هم مبدعون. وهذا هو الاجتهاد كما ذكرنا، المجتهد حقيقة فيه شيء من الإبداع والابتكار والمهارة. من العلوم التي تعين على قضية الصناعة الفقهية هو علم أصول الفقه، ولذلك اشترطه بعض العلماء أن يكون ماهرا في علم أصول الفقه. ومن ذكر هذا الشرط الإمام الشوكاني رحمه الله، وأنا أحب أن أنقل النص الذي يبين حقيقة خطورة الاجتهاد في هذا الزمن. يعني بعض الناس يكتفي بدراسة كتاب في أصول الفقه إما على شيخ أو في كلية من الكليات الشرعية على مدار سنتين أو ثلاث سنوات، يكتفي بكتاب واحد. لكن انظر ماذا يذكر هنا الإمام الشوكاني، يقول وهو يعدد شروط الاجتهاد: الشرط الرابع أن يكون عالما بعلم أصول الفقه لاشتماله على ما تمس الحاجة إليه، وعليه أن يطول الباع فيه ويطلع على مختصراته ومطولاته بما تبلغ إليه طاقته، فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه. وعليه أيضا أن ينظر في كل مسألة من مسائله نظرا يوصله إلى ما هو الحق فيها، فإنه إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى أصولها بأيسر علم، وإذا قصر في هذا الفن صعب عليه الرد وخبط فيه وخلط. وأنا أقول هنا كلمة من خلال تتبعي لعدد من فتاوى بعض العلماء الكبار في هذا العصر، أنهم لم يضبطوا علم أصول الفقه، بمعنى أنه يقول فتوى ثم يذكر الطريقة التي توصل من خلالها إلى ذلك الحكم، ثم نعثر له على فتوى أخرى يذكر فيها نقيض القاعدة التي توصل من خلالها إلى ذلك الحكم. هذا يدل على أنه ليس هناك ضبط لعلم أصول الفقه، وسنأتي بأمثلة. جميل. يعني على فكرة إن شاء الله في الحلقة القادمة سنتكلم على بعض الأخطاء التي صدرت، وسنذكر ذلك بأمثلة التي صدرت بسبب عدم استيفاء شروط الاجتهاد.
1: جميل، أحسن الله فضلة الشيخ. لعلنا يعني إن شاء الله بعد الفاصل نكمل في قضية أصول الفقه. فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، ثم نعود بعده لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذا عدتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة السادسة من سلسلة فقه الخلاف التي نناقش فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج الكثير مما يثار حول الخلاف وقضية حكم هذا الخلاف وفقه هذا الخلاف. فضيلة الشيخ، كنا توقفنا قبل هذا الفاصل بقضية الشروط، أن الشروط التي ذكرتها وخصوصا في قضية أصول، فإن هناك اضطراب في قضية الفتوى من خلال معرفة أو الإلمام بعلم أصول الفقه، وأنه ركيزة أساسية في قضية الاجتهاد. لكن البعض يقول أن الشروط التي ذكرتها فضيلة الشيخ يعني شروط فيها تشدد نوعا ما، خاصة نحن نعيش في عصر يعني يصعب فيه قضية الإلمام بجميع ما ذكرت من اللغة العربية والقرآن والسنة، وأيضا ببعض العلوم كالمعرفة الإجماع، مواضع الإجماع والخلاف والصنعة أو صناعة الفقهية. كل هذه الأمور تجمعها في شخص واحد قد يكون يعني ليس في هذا العصر من يستطيع أن يلم بكل هذه المواصفات في شخص رجل واحد. بسط لنا الموضوع أكثر شيء.
1: نعم، يعني كيف يمكن التعامل مع هذه الشروط الصعبة وفي نفس الوقت مع كثرة المستجدات والنوازل؟ صحيح. هناك الحقيقة ثلاث مخارج. أنا ما زلت مصرا على رأيي أنه لا يسوغ الإنسان أن يجتهد إلا إذا كان ملما هذا الإلمام التام بهذه الشروط الخمسة. هذا هو كلام الفقهاء والعلماء المتقدمين، اتفقت كلمتهم عن بكرة أبيهم، فلا مساغ أن نأتي وأن نسهل في هذه الضوابط في هذا العصر. لكن هناك ثلاث مخارج من ممكن اللجوء لها من أجل أن نتعامل واقعيا مع مجتمعنا المعاصر بما فيه من المستجدات. الأمر الأول أن ينضبط العالم بمذهب فقهي بحيث يعرف أصوله وقواعده ومسائله ويتقنه، ثم بعد ذلك يستطيع أن يفرع المسائل الجديدة عليه وأن يخرجها عليه،
0: وكأنه يقلد في بعض المسائل ويجتهد في بعض المسائل الأخرى.
1: يعني كأنه المسائل الجديدة يجتهد فيها منطلقا مما هو مقرر في مذهبه. يعني الآن سنذكر إن شاء الله أمثلة لاحقة على قضية الابتكار والتجديد حتى عند العلماء المتمذهبين بالمذاهب، بما يشير إلى ابتكارهم وإلى استيعابهم لما هو جديد. يعني نحن عثرنا على نصوص في حواشي الفقه الشافعي تشير إلى قضية أطفال الأنابيب، وقضية لو زرعت البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى غير الأم ما الحكم، وجدنا لها نصوص مع أن هذا الأمر كان من المستحيل أن يقع في أزمانهم، لكن وجدنا. وسنذكر أمثلة من هذا، وقد جمعت مجموعة من المسائل التي ممكن أن تخرج على ما ذكره فقهاء المذهب. هذا واحدة. الشيء الثاني أن يلجأ إلى الاجتهاد الجماعي، هذه دعا لها عدد من العلماء، لأن الاجتهاد الجماعي يدعو إلى الثقة والطمأنينة وأن تتكامل العقول فيه أكثر من الاعتماد على عقل واحد. وهناك أمر ثالث، وهو أيضا أن علماء الأصول جزاهم الله خيرا عندما ذكروا هذه الشروط الصعبة لم يشترطوا أن يلم بها المجتهد في كل المسائل لكي ينطلق في الاجتهاد. قالوا لو أتقنها ولو في مسألة واحدة يجوز له أن يجتهد فيها، وهذا ما يسمى بتجزؤ الاجتهاد أو الاجتهاد الجزئي. يعني إذا هناك مسألة واحدة جمعت نصوصها وأدلتها ونظرت فيها وتبصرت فيها حتى أتقنتها تماما، حتى توصلت إلى درجة الإتقان، في هذه الحالة أستطيع أن أجتهد فيها. وليس بالضرورة أن أقول يجب أن أفهم جميع القرآن والسنة وإلى آخره، فهذا تجزؤ الاجتهاد يفتح لنا بابا
0: جميل. نعم. جدا. بالنسبة للشروط اللي ذكرناها الخمس فضيلة الشيخ، قضية ما يترتب على وضع مثل هذه الشروط يحتاج إلى وقفة، يعني قضية أن نضع هذا الشروط، ما الداعي إلى أن يوضع يعني مجموعة من المعايير ومجموعة من الضوابط التي تحكم هذا الموضوع بهذه الشدة؟ خلنا نقول في جزء منها البعض يسميه شدة أو يعني تحجر في بعض الآراء.
1: يعني أنا لا أسميه شدة، أسميه نوع من وضع المعايير الصحيحة. هذا اجتهاد، أنت تخبر عن الله سبحانه وتعالى، أنت توقع عن الله سبحانه وتعالى، تقول الفتوى هي هكذا، وكأنك تخبر عن الحكم الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا به. فالقضية خطيرة. فالداعي لكل هذه الشروط هو شيء واحد، هو انضباط الاجتهاد، أن لا يلج باب الاجتهاد وميدان الاجتهاد من لا يحسنه ولا يتقنه. ولذلك لما تأسست هذه المذاهب ونظر علماء تلك القرون السالفة فيها وفي دقتها وانضباطها ومتانتها انضووا تحت لوائها، ودعوا كل من يتفقه إلى أن ينضم تحتها وينطلق منها. أما أن تترك المسائل هكذا، يأتي خريج كلية شرعية ويجتهد في الدين وهو لم يقرأ كتابا فقهيا قراءة متكاملة. يعني أحد الإخوة يسأل ذات مرة أحد الأساتذة الجامعيين الدكاترة كما يقولون، قال هل قرأت كتابا فقهيا من الغلاف إلى الغلاف من الكتب المتوسطة؟ فصرح له أنه لم يقرأ كتابا من بداية الطهارة إلى نهاية كتاب القضاء أو العتق كتابا كاملا بما عليه من حواشي، لكن الحلقات القديمة وما يشابهها في هذا الزمن يقرأون لا يقل عن 6-7-8-10 كتب، يعني مختصرة متوسطة متقدمة ثم بعد ذلك بحواشيها. أما الدراسة الجامعية للأسف الشديد، ولذلك أنا أقول هنا كلمة، النابغون الآن البارزون على مستوى الإفتاء الفقهي، أنا أتحدى أن يكون هؤلاء ممن اكتفى فقط بتخرجه أو بما حصله في الجامعة، لابد أن يكون له مصادر أخرى، إما تكون هذه المصادر حلقات ودروس وبحث شخصي، أما لو اكتفى على ما حصله في الجامعة.
0: لعلنا شيخنا ننتقل بعد قليل للواقع الموجود، لكن يعني البعض يسأل إذا وضعنا مثل هذه الشروط كيف كان العلماء في السابق يتصدون لقضية الاجتهاد ويسمح لهم حتى بقضية الاجتهاد أو يسمحون لأنفسهم بأن يجتهدون ويعني يفتون للناس؟
1: نعم، يعني كان مما اتفقت عليه أفعال العلماء وتواتر فعلهم عليه أنهم لا يأذنون لأحد من تلاميذهم بالتدريس والإفتاء إلا إذا أذنوا له بذلك، إذا رأوا فيه أهلية يأذنون له في ذلك. يعني مثلا ابن عباس رضي الله عنه قال لمولاه أكرمة، قال اذهب فأفتي الناس وأنا لك عون. هذا الإذن بالإفتاء كأنه شهادة جامعية يعني يحليها على تلميذه. الإمام مالك رحمه الله يقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك، وقال ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعا لذلك أنا قادر على الفتوى، سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، وجدوا أنه متمكن الآن. فقيل له يا أبا عبد الله ماذا لو نهوك؟ قال كنت أنتهي. لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. بمعنى آخر هذه المرتبة العظيمة لا أستطيع أن أرى نفسي قد وصلت لها إلا إذا قال لي من هو أعلم مني، لكي يقول قد وصلت الآن إلى الرتبة التي تؤهلك للإفتاء. الإمام الشافعي رحمه الله قال له شيخه مسلم بن خالد الزنجي أفتي يا أبا عبد الله فإنه والله قد آن لك أن تفتي، وكان عمر الشافعي 15 سنة. فهذه بشكل عام لابد من الإذن، لابد من الإجازة على التدريس والإفتاء والإقراء.
0: جميل جدا، دعنا نعود شيخنا إلى واقعنا اليوم. الواقع كما ذكرت يعني هناك كثير من التناقضات في قضية، البعض يعتبر اليوم المعاهد الدينية أو المؤسسات التعليمية الموجودة كالجامعات وغيرها تكفي في قضية أن نخرج علماء يستطيعون على الأقل الاجتهاد أو القضاء أو غيرها من يعني المناصب التي يعني تحتاج إلى عملية الاجتهاد والإفتاء. واقعنا اليوم التعليمي هل ترى هو واقع مشجع في قضية أن الشخص يستطيع من خلاله أن يفتي، خاصة أن كثير من الجامعات اليوم يعني تعطي يعني الشريعة أو علوم الشريعة حظ كبير جدا في قضية التعليم، 4 سنوات قد تكون البعض يعتبرها يعني كافية في قضية أن الرجل يتخصص في العلوم الأخرى غير الشريعة، 4 سنوات أو 5 سنوات يعني تعتبر كافية للمهندس ولا حتى للطبيب أو غيره بأن يقومون بالمهنة التي يعني يقوم بها الشرعي في عملية الإفتاء.
1: نعم، يظهر لي أنه لا يكفي، 4 سنوات لا تكفي. أنا مثلا أطلع على مناهج بعض الجامعات عندنا في السعودية بدون أن أقلل من شأن هذه الجامعات، لكن هذا هي الخطة الدراسية. أطلع على خطة كليات الشريعة مثلا أجد مثلا يدرسون في المستوى الأول من ضمن 8 مستويات فقه العبادات 1 يعني الصلاة الطهارة والصلاة، فقه العبادة 2 يعني الزكاة والصوم والحج، فقه المعاملات 1 يعني البيع والسلام وكذا، ثم فقه المعاملات 2 فقه الأحوال الشخصية 1 و2 ثم فقه. فعلى مدار 4 سنوات بالكاد يختم الكتاب، وأنا أعلم من خلال اتصالي واحتكاكي بعض أولئك الطلبة عندما كانوا في جامعاتهم أنه أحيانا يقرر الأستاذ مثلا 50 صفحة لهذا الفصل ثم ينتهي الفصل لم ينتهوا منها، أو يقولون يا دكتور احذف لنا هذه الجزئية واحذف لنا هذه الجزئية إلى آخره، فبالكاد ينتهي الواحد منهم وهو حتى لم يقرأ الكتاب بشكل متكامل، ويكون علمه بباب الطهارة من أنه منذ 3 سنوات ونصف لم يعهده، نسيه انتهى منه الآن، وهو الآن يفكر في أبواب البيع والشراء وما شابه ذلك. هذه الطريقة من التكوين غير صحيحة. على طالب العلم لكي يستطيع الإفتاء والتعليم والانطلاق في ميدان الاجتهاد أن يكون دائما على وصلة بالعلم الشرعي. حضرت مؤتمرا منذ 3 سنوات في دولة ما، وكان فيه عدد من الأكاديميين وعدد من الباحثين، وكان الحديث عن المدارس القديمة والجامعات المعاصرة، وكانت كلمة إجماع على ضعف مخرجات كليات الشريعة. وتحدث مدير أحد الجامعات ولعلي ذكرت هذا في بعض المجالس، أخطاء نحوية كثيرة جدا. يعني القضية هناك الحقيقة نوع من التدني والتردي، ونسمع الآن الخطباء ونسمع الدعاء ونسمع في الإذاعة ونسمع في القنوات ونسمع أو المستوى اللغوي الضعيف الذي لا يؤهله للاجتهاد. فالحقيقة أنه لا يمكن الاعتماد على فقط الدراسة الشرعية في الجامعات لضعف المخرجات، ولأمر آخر وهو أن البعض إنما يسعى من أجل هذه الشهادة، فتجد أنه مجرد ما يحفظ المعلومة ويصبها في ورقة الاختبار قطع صلته بها، إذن كيف يستطيع الاستمرار؟ ولذلك هذا كما يذكره بعض العلماء أنه ما قضى على العلم إلا قضية الشهادة، صارت كأنها أنه وصل إلى مرتبة الآن ليس بعدها مرتبة أعلى. لكن العلماء السابقون كانوا يستمرون في طلب العلم إلى الموت، وقد دعا بعضهم الله سبحانه وتعالى أن يميته وهو في طلب العلم، فمات بعضهم وهو يقرأ وهو يتذاكر العلم، وكما وكلمة الإمام أحمد المشهورة مع المحبرة إلى المقبرة، بل بلغ من شغف بعض العلماء بالعلم، وهذا شيء عجيب، أن بعضهم دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه في قبره نعمة مطالعة الكتب، كما سأل الله بعضهم أن يرزقه الصلاة مثلا في قبره، والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فرؤية هذا الرجل العالم بعد موته، قيل له ما فعل الله بك؟ قال لم أزل أطالع الكتب منذ مت، يريد طلب العلم. وأعرف أناسا ذكروا لي هذا شخصيا من محب العلم، أنهم يتمنون إذا أكرمهم الله عز وجل بالجنة أن يتحلقوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يذاكرونه مسائل العلم،
0: يستلذون.
1: هو ليست الآن فترة تكليف لكن فترة استلذاذ تمتع، انظر إلى أين وصلت هذه. فمثل هؤلاء هم العلماء. أما من يأتي فإذا كتب ما حفظه تركه وانتقل منه إلى ما بعده وهكذا إلى أن يأخذ هذه الشهادة، هذا كما يقول بعض المشايخ، أتكلم عن شهادة الدكتوراه، يقول دخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا مغرورا. يعني الجهل لازمه قبل وبعد،
0: لكنه أضاف له الغرور،
1: أضاف الغرور أنه أنا الآن دكتور ووصلت إلى تلك المناصب الرفيعة. فهذه الحقيقة،
0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن حالنا. لكن شيخنا، يعني دعنا نختم بقضية يعني هذه المخرجات، يعني كيف ممكن أن نقوم هذه المخرجات أو يعني نصحح هذا المسار حتى لا نكون متشائمين في قضية طلاب الشريعة، وما هو المخرج في قضية إعداد جيل قادر على الأقل أن نخرج منه ولو قلنا 1% أو 2% نكتفي بالمجتهدين من هذه الدفعات التي تتخرج بكميات كبيرة عندنا.
1: يعني قضية أن يتخرج طالب العلم من كليات الشريعة لكي يدرس في المدارس بهذه الحصيلة التي عنده، هذا أمر لا مندوحة فيه، لا إشكال فيه، لا مانع منه. لكن نحن نتكلم عن من سيتولى مناصب الإفتاء، مناصب القضاء، مناصب الاجتهاد في الدين. إنسان مفتي معناه ستتجدد عليه النوازل والأمور الجديدة، كيف سيفتي فيها؟ وكذلك القاضي ستأتيه حالات وحوادث، كيف سيفتي فيها وسيحكم بينها؟ هذا الذي أتكلم عن أنه لابد أن يمر في سلم طويل، أن يعزز دراساته الخارجية، أن يكثر من القراءة والعرض على العلماء من أجل أن يصل إلى هذه المرتبة، وإلا فإنه في وضع خطير أن يتقلد هذه المناصب العالية الرفيعة من لا يحسن القيام بواجباتها.
0: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، وعلى أمل إن شاء الله أن نواصل هذه السلسلة بكثير من المسائل التي تراد أو يراد أن تحرر خاصة في هذا الوقت. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج على هذه الإفاضات، ونشكركم أيها الأخوة والأخوات، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: فضل الحج وفوائده. ذكر الله تعالى في فوائد الحج وحكمه:
1: ليشهدوا منافع لهم.
0: فهل فكرت في هذه المنافع؟ ما هي وما كيفية تحصيلها؟ إنها منافع كثيرة دنيوية وأخروية، فمنها تكفير الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومنها دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها توجه القلوب إلى الله سبحانه بالإكثار من ذكره بالتلبية والتكبير والتهليل وغيرها. ومن منافعه الدنيوية رواج أنواع التجارات والحرف المتعلقة بالحجاج والحركة المستمرة في وسائل النقل المختلفة، ويستفيد الفقراء فيه بالصدقات وبلحوم الهدي والأضاحي والكفارات. وفي الحج تنمية لشعور بعزة الانتماء إلى الأمة الإسلامية، وتحقيق لمبدأ الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية القائمة على التوجه لرب واحد لا شريك له، كما قال تعالى:

منبه الطاعات. الحمد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.

0: فقرة الإعلانات.
1: الإخوة المستمعون، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له أحمد بن كرامة بن سعيد بن عبيد فقهان أبو كرامة، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد المهاجر بالرحبة بتريم. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مسعد بنت عوض بن حميد الحسين، والدة عارف وعبد الله أبن علي حميد البر بامقيشم، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد البر بعيديد. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته، وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له علي بن سعيد بن رزيق بامقيشم في عدن، والعزاء هذا اليوم الاثنين أول العصر في مسجد المحضار، وللنساء هذا اليوم الاثنين في بيت إخوانه بحصن عوض. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له علي بن سعيد بن رزيق بامقيشم في عدن، والعزاء للرجال هذا اليوم الاثنين أول العصر في مسجد المحضار، وللنساء هذا اليوم الاثنين في بيت إخوانه بحصن عوض بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. يسر مركز المرصد النبوي لدراسة فقه التحولات، وبالتعاون مع مجموعة السلسلة بتريم، أن يعلن عن تنظيم الدورة العلمية المرتقبة في كتاب السحب العوارض في فقه النواقض والنقائض، أحد علوم فقه التحولات الخمسة. مقدم الدورة فضيلة الدكتور المحاضر عمر بن علي باغوث. تفاصيل الدورة: الفترة يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة. الوقت بعد صلاة المغرب مباشرة. المكان قاعة تمكين بمقر السلسلة شقق بهاني بالسوق بمدينة تريم. يسرنا حضوركم ومشاركتكم في هذه الدورة العلمية المباركة لتعم الفائدة والدال على الخير كفاعله. ملاحظة: علما أن الكتاب متوفر في المكتبات. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من 8 صباحا إلى 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل، واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
1: يا من يحب الله.
2: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن سميط.
1: تسأل دائما ويجيبك العلماء حتى تسعد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، مستمعي إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، نحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام وتحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. نحييكم ونرحب بكم في هذا الصباح المبارك من هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج ومجلس الإفتاء المباشر فاسألوا أهل الذكر، والذي يأتيكم عبر إذاعة وقناة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. وبداية نرحب بضيفنا الكريم السيد محمد بن أحمد بن سميط، حياكم الله السيد محمد، جزاكم الله خير الحضور، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بكم المستمعين والمتابعين. وبإمكانكم التواصل معنا أيها الأخوة المستمعون بالاتصال المباشر عبر رقم 414111، وكذلك عبر رسالة عبر الواتساب عبر رقم 77118577. وبداية سيد محمد، ندخل مباشرة في صلب الأسئلة التي جاء بها الأخوة المستمعون، والسؤال الأول، شخص يسأل عن التفكير في الصلاة ويقول أن التفكير في الصلاة يأتي بدون قصد منه، بدون تعمد في التفكير، ويحاول يدفع هذا التفكير لكن في بعض الأحيان يغلبه هذا التفكير. الآن يقول، حكم صلاته مع هذا التفكير، هل صلاته تكون صحيحة وكاملة ولا يجب عليه القضاء، أم أنه إذا فكر يجب عليه أن يعيد الصلاة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحق سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولا شك أن الحضور في الصلاة هو روح الصلاة، وإقامة الصلاة إنما تكون بالحضور فيها. وما ذكره السائل في موضوع التفكير في الصلاة، هذا أمر يحتاج فيه الإنسان إلى مواصلة الجهد، مواصلة الجهد. يشكر الأخ السائل على أولا التفاته إلى هذه المسألة، وإلا فأناس كثيرون تمر عليهم 20 و30 و40 سنة والخمسون وربما وأكثر من ذلك، وهو لا يفكر في الحضور في صلاته، ولا يفكر في دفع الوساوس والأفكار التي تأتيه إلى الصلاة. وكما جاء في الحديث أن الشيطان إذا صلى أحدنا فإن الشيطان يأتي ويقول له أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا حتى يلهيه عن صلاته. فمهم جدا أن يعلم المؤمن أو أن يحرص على دفع هذه الأفكار والخشوع في الصلاة والحضور فيها حتى تكون صلاته إن شاء الله صلاة مقبولة. وعندنا هنا أمران، أولا ما يتعلق بالأحكام الظاهرة، وهذه إذا أقيمت الأحكام الظاهرة، أقام الأركان، أقام الشروط، وتجنب المبطلات، فإن صلاته صحيحة، فكر أو لم يفكر، وردت كان حاضرا في جميع صلاته أو غير ذلك. فهذا ما يتعلق بالحكم الظاهر. وأما الحكم الباطن وهو قبول الصلاة عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله ذكر في كتابه إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فنحرص إن شاء الله ونستمر في المتابعة في والمجاهدة حتى نخشع في صلاتنا ونحضر في صلاتنا، وكلما ورد فكرا صرفه واشتغل بالصلاة، فيفكر في معاني ما يقول وفي معاني ما يفعل، فإن الصلاة أفعال وأقوال، ففكر في هذه الأفعال، معاني هذه الأفعال، ليس في نفس الفعل وإنما في معنى هذا الفعل، الخضوع والتذلل لله تعالى بالركوع، والخضوع والتذلل لله بالسجود، والقيام بين يدي الله ومناجاة الحق سبحانه وتعالى، وكذلك ما تقوله وما تتكلم به إن كان من تكبير وإن كان من دعاء استفتاح أو الفاتحة أو سورة أو في تسبيح الركوع وذكر الاعتدال وتسبيح السجود وذكر ما بين السجدتين والتشهد فيما بعد، فكل ذلك يحرص فيه الإنسان مع كمال الحياء والرجاء والهيبة والخوف من الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله إذا استمر على ذلك فإن إن شاء الله يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الخشوع وهذا الحضور. يقول بعض الصالحين كابت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها إلى الآن 20 سنة، فعشرون سنة وهو يكابد الصلاة حتى حضر فيها. فهذا الشخص يعني يشكر على ما يعني همته في إبعاد الخواطر الأفكار والخواطر التي ترد في الصلاة، ونقول له استمر على ذلك فإنك في جهاد ما دمت على ذلك وتستمر على ذلك حتى يكرم الله سبحانه وتعالى بالحضور ودفع هذه الأفكار، والله أعلم.
3: جزاكم الله خير سيد محمد. ونأخذ اتصال من أبو أمين من الشحرة. فضل أخي أبو أمين.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: معي أربع أسئلة.
3: تفضل.
5: السؤال الأول، في شخص يشتغل في محل بيع العطور والبخور.
3: تمام.
5: موضوع حين موضوع الصلاة، إن صاحب المحل يقول له ممنوع تصلي القبلية والبعدية، ممنوع تقري أذكار بعد الصلاة، تو يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله، قم تو، ممنوع تقري أذكار وممنوع تصلي القبلية والبعدية عشان تنسخ المحل.
3: واضح السؤال.
5: السؤال الثاني، في شخص يدعي انه بغى سيارة، بغى دار، بغى بيس، بغى شغل زين، يدعي لكن ماشية يا لك من يأس كده، من يأس هذا بطل يدعي، واحكمه هذا شخص. واضح السؤال.
3: واضح السؤال.
5: السؤال الثالث،
3: تفضل.
5: طيب السؤال الثالث، في شخص يحافظ على الصلاة والصيام ويقري القرآن الكريم، يقري لكن نحصل السعادة والراحة اللي نحصلها طول، والسبب قال الناس هم السبب، ما خلونا نحصل السعادة، قال يتمنى هو يعيش في جزيرة، يتمنى هو بعض يعيش في جزيرة وحده ما حد يهتم الناس عشان يحصل السعادة، وأخذ هذا الشخص وحصل.
3: واضح.
5: الرابع الأخير، في رجل فاطر صيام شهر رمضان كله، فاطر عمدا من دون سبب، عمدا فاطر، وحكم هذا، وحكم ايضا زوجته تطبخ له تجيب الغداء والبسط وتدخل في نتني. الو.
3: واضح تمام.
5: وزوجته هي صيامه.
3: واضح.
5: جزاكم الله خير.
3: اسمعوا الاجابه ان شاء الله. سيد محمد، نأخذ سؤال من أسئلة الأخوة المتابعين. وشخص هنا يسأل، قال في المجالس العامة وفي الموالد في المساجد، سواء كانت في المساجد أو في المعاهد، قال في بعض الأحيان قد يكون ينكسر بعض الفناجين مثل فناجين القهوة أو مثل الكواب، أو تنكسر بدون قصد، بدون عمد من الشخص، هل يضمن هذا الشخص الذي الفنجان مثلا الذي انكسر على يدي؟ وقبل ما تبدأون بالجواب نأخذ اتصال من أبو صالح من دمون. تفضل أخي أبو صالح.
6: عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: صباحكم الله بالخير، جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
3: النور والسرور أنتم كذلك.
6: عندي سؤال.
3: تفضل.
6: عندنا 10 أغذية قديمة كاسيت حق المسجلات هذه، يعني أصبحت مع لها حاجة كذا، وفيها قرآن بعضها محاضرات وبعضها كذا، ما حكمها لو دفناها ومثلا طرحناها في بير أو حرقناها، كيف نعملها يعني، ولا بنستفيد شيء منها؟ تعرفوا مسجلات معاشي أشياء زي كذا ونقلها صعب.
3: تمام. واضح واضح السؤال.
6: الله يحفظك.
3: اسمعوني إجابة إن شاء الله. بالنسبة للفناجين هذه قد تنكسر بدون عمل يقول من صاحبها، هل يضمنها هذا الشخص ويجب عليه أن يأتي ببدلها للمسجد، أو أن نقول هذه حوادث تقع في يعفى عنها؟
4: كل من أتلف شيء وجب عليه ضمانه، هذا أمر مسلم به، فما يمكن واحد يتلف شيء أو يكسر أو يكسر شيء وإن كان غير متعمد. عدم التعمد يبعد الإثم، ولكن الضمان واقع لا محالة، ما هناك إشكال أبدا، فيجب أن يضمن ذلك وإن كان ملكا لمسجد أو شيء من هذه الأوقاف، فحتى الناظر لا يتأتى له أن يعفو عنها أو يسامحها، حتى أو إلا أن يأتي بالتعويض، يعني يبذل من ماله تبرعا عن الشخص الذي أتلف على يديه، هذا لا بأس ممكن، ولكن غير ذلك يعني يعفو عن مال الوقف فما يجوز له ذلك إطلاقا. فكل من كسر شيء وجب عليه أن يأتي أن يضمن ذلك، أن يضمن ذلك، يضمن المثل في المثل والقيمة في المتقوم، فهذا أمر مسلم به، ولا يحتاج حتى ما يحتاج حتى السؤال فيه، فهذا أمر واضح جدا، ولا يوجد عفو في إتلاف الناس أموال أن كانت أموال وقف باب أولى، فيكون هذا الأمر أشد عليه، فالضمان واقع لا محالة. والناظر قلنا لا يجوز له أن يعفو إلا إذا كان سيدفع من مال نفسه إلى الوقف عوضا عمن تلف على يديه.
3: جزاكم الله خير سيد محمد. وكذلك سائل يسأل عن شيء متعلق بالنساء ويقول هذه الأظافر والعدسات التي الاصطناعية التي توضع على العيون، العدسات والأظافر، ما حكم وضعها؟ وهل يجوز وضعها للزينة أم لا يجوز؟ وكذلك العدسات هذه إذا توضأت وهي موجودة في العين هل يصح الوضوء أم لا؟
4: بالنسبة للعدسات والأظافر هذه التي تعمل، فأولا في بالنسبة لموضوع الصلاة أو الوضوء، فإن الوضوء بالنسبة للعدسات لا يضرها الماء، لأنه لا يجب عندنا في غسل الوجه أن يغسل باطن العين، فهذا أمرها سهل. أما الأظافر فيجب أن يزيل ما عليها حتى يصل الماء إلى ما تحتها، يصل الماء إلى ما تحتها، فهذا أولا حكم الصلاة بالنسبة للأظافر يجب إزالتها. وبالنسبة للعدسات العين، عدسات العين فإنه لا يجب إزالتها، فهذا جانب، هذا جانب بالنسبة لما يتعلق بالوضوء. ثانيا نرجع في استعمالها خصوصا في موضوع عدسات العين، فيجعل الأمر أولا إلى الضرر، فإن كان هناك ضررا من استخدام هذه العدسات أو شيء فتمنع من ذلك، فإن تحقق الضرر حرم، وإن لم يتحقق فيكون مكروها، وإن كان لا يوجد ضرر إطلاقا ما في فالأمر مباح، فالأمر في ذلك مباح. نعم هناك ناحية واحدة فقط، إذا كان يلزم من ذلك التغرير من أراد خطبتها أو شيء من هذا بأن أظافرها كذا أو لون عينيها كذا فأرادت بذلك التغرير، فهذا الذي يمنع أيضا، ولكن إن كانت سليمة من ذلك وخصوصا إذا كانت امرأة متزوجة وبعلم الزوج أو برضاه بذلك فهذا الأمر مباح، يعني يدخل في طائلة المباح. المهم عرفنا الحكم في الصلاة، وأن بالنسبة لعدسات العين لا يلزم إزالتها في الوضوء، أما الأظافر فكما هو واضح أنه يلزم إزالتها. وأما وثانيا موضوع الاستعمال يرجع إلى الضرر، فإن أمن الضرر فإنها مباحة إن لم يترتب عليها تغرير لمن أراد أن يخطبها أو نحو ذلك. أما بالنسبة للمرأة المزوجة فيكون مباحا لها ما دام أنه بإذن الزوج أو نحو ذلك، فهذا الأمر يعني فيه نوع من التزين وتنوي بها التزين لزوجها وللآخرين، وإن كان غالبا نساء وإنما تقصد بذلك التزين للنساء، ولكن إذا تعلمت أن تضيف إلى ذلك التزين لزوجها حتى تنال الثواب في ذلك. نسأل الله التوفيق.
3: جزاكم الله خير سيد محمد. وسؤال من أسئلة أبو أمين كان يسأل عن عامل يعمل في محل عطور وبخور، صاحب العمل يلزمه بأن يترك القبلية والبعدية والأذكار، يقتصر فقط على صلاة الفرض ويرجع مباشرة إلى المحل ويفتح المحل. ما حكم هذا هذه المعاملة، صحة ولا؟
4: المستأجر هذا يدخل في حكم المؤجر ما دام هذا الشخص مستأجر. نعم المؤجر ليس له حق أن يمنعه من الصلاة المفروضة، عرفنا الأمور الفرض التي تأتي أثناء عمله ولا يمكن تأخيرها مؤقتة بوقت، واجب على العامل أن يأتي به، ولا يجوز للمؤجر أن أو صاحب العمل لا يجوز له أن ينهى عنها. ولكن هنا في قضية السؤال أنه نهاه عن النوافل، نهاه عن النوافل، وما دام أنه مستأجر في هذا الوقت فإنه لصاحب العمل أن ينهاه عن ذلك، لأنه الشخص هذا مستأجر. وحتى لو لم ينهاه يعني يلزم على الشخص أن يبادر بالذهاب إلى المحل بعد الصلاة على العادة، يتوجه مباشرة يتوجه إلى المحل. فهنا ما دام أن الشخص مستأجر فإن لصاحب العمل الحق في أن يمنعه من أداء النوافل، أن يمنعه من أداء النوافل لأنه مستأجر. أنت رضيت بأن تؤجر نفسك هذا الوقت من الساعة كذا إلى الساعة كذا، فالفرائض ليس لأحد حق أن يمنعك منها، ولكن النوافل فإن للمؤجر أو صاحب العمل أن يمنعك من ذلك باعتبار أنك رضيت بتأجير هذا الوقت لمصلحة هذا العمل الذي استأجرت من أجله.
3: جزاكم الله خير سيد محمد. ونأخذ اتصال من محمد بن دمار.
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: عندنا اثنين أسئلة.
3: تفضلوا.
7: السؤال الأول، هل إقامة الصلاة هل هي فرض واجب، أم يعني إذا شخص قام الصلاة وصلى وإذا تركها هل هو يعني فرض واجب؟
3: واضح واضح السؤال.
7: ولا إذا ما قمت الصلاة هل هي صلاة صحيحة سواء للرجل أم للمرأة؟
3: واضح السؤال.
7: السؤال الثاني، دعاء الاستفتاح يعني هل يكون قبل التكبير أم بعد التكبير الإحرام؟
3: واضح السؤال.
7: وما هو الدعاء الأفضل؟ وشكرا لكم.
3: اسمعونا الإجابة إن شاء الله. السؤال الثاني من سألة أبو أمين، كان يسأل عن رجل كان يدعو الله ويسأل الله سبحانه وتعالى كثير ولم تتحقق دعواته وإجاباته، والآن من كثرة الدعاء وعدم الإجابة قال أصابه نوع من اليأس أو القنوط أو أنه خلاص ظن أنه لن يستجب الله له فترك الدعاء. فتركه للدعاء هل هذا يصح أو لا، وكيف ننصحه ونجعله يعود للدعاء؟
4: الحق سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالاستجابة محققة بنص كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الإجابة تأتي على وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى. وكل دعاء فإنه مستجاب، كل دعاء فإنه مستجاب، ولكن الحق سبحانه وتعالى قد يعوض الداعي بأشياء أخرى، فربما يؤخر عليك الإجابة إلى وقت أنفع لك فيه، وربما لو استجاب لك في هذا الوقت أنه يكون في ذلك ضررا عليك، فيؤخر الحق سبحانه وتعالى الإجابة إلى وقت مناسب. وربما أن الحق سبحانه وتعالى يدفع عنك من الشر بمقدار ما دعوت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقال وما العجل في ذلك كيف يعجل، فقال يقول دعوت فلم يستجب لي، فهنا تنقطع الإجابة تنقطع الإجابة. ولذلك ما أشرنا إليه يذكر العلماء أن الحق سبحانه وتعالى أنه قد يؤخر الإجابة إلى وقت آخر يكون أصلح فيه للعبد، وربما أنه يمنع عنك الإجابة ولكن يدفع عنك من الشر بمثل ما دعوت.
3: قد نقف عند دفع الشر بالدعاء، وأنا أخذ اتصال من أبو جعفر من تاربة. تفضل أخي أبو جعفر.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: يا شيخ، وأنا سؤال، هل تجوز صلاة الغائب على شخص المسافة قريبة يعني حوالي ربع ساعة بالسيارة؟
3: واضح سؤال.
8: وكثير من المصلين اللي بيصلون صلاة الغائب في هذا المسجد يعني قد حضروا الصلاة في هذا
3: المسجد. واضح سؤال. معكم سؤال آخر. بسم الله إن شاء الله. نعم قد قلتم قد يدفع الله سبحانه وتعالى البلايا بالدعاء.
4: أي نعم، فقالنا فربما يدفع عنك الحق سبحانه وتعالى من الشر بمقدار ما دعوت، وربما أن الحق سبحانه وتعالى يخبئ لك دعوتك إلى يوم القيامة، حتى يقول العبد يا ليته لم يستجب لي في الدنيا أي دعاء، لما يرى من الثواب الذي يجده في يوم القيامة في الدعوات التي دعا بها ولم تستجب له في الدنيا على أن العلماء ذكروا شرائط للدعاء، أن يدعو الإنسان مخلصا، أن يدعو الإنسان وهو غير مصر على حرام، عرفنا. فقال إن عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنا يستجاب له، كيف يستجاب لهذا الشخص الذي جميع ما فيه حرام، ثوبه حرام وطعامه حرام وشرابه حرام ولباسه حرام وغذي بالحرام. فهذا من أقوى أسباب الإجابة الأكل الحلال، وكما ورد أيضا أطب مطعمك تستجب دعوتك. فإذا والدعاء نفسه في حد ذاته عبادة، عرفنا. وقال ربكم ادعونا استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، وكما ورد أيضا الدعاء مخ العبادة، فنفس الدعاء عبادة. عندما تدعو ربك يا رب يسخر لي كذا، يسر لي كذا، افعل لي كذا، اعمل لي كذا، فعندما تدعو الله تعالى نفس الدعاء هذا عبادة، تحصل لك في أجر وثواب، فكيف تنقطع عن عبادة؟ والشيء الثاني تحرص أنت مع الدعاء أن تستوعب شرائط الدعاء بأكل الحلال وبالإخلاص في الدعاء وعدم الاستعجال النتيجة، وثالثا الإجابة كما ذكرنا محققة، ولكن كما أشرنا ربما يؤخر الإجابة إلى وقت آخر، ربما يدفع عنك من الشر بمقدار ما دعوت، ربما أنه يثيبك عليها في يوم القيامة. نسأل الله التوفيق.
3: جزاكم الله خير سيد محمد. وسؤاله الثالث كان يسأل عن كذلك عن حال رجل مداوم على العبادات الصلاة والصوم وغيرها، وإلا أنه يأتيه أذى من الناس، فحتى أنه صار يتمنى أن يعيش في مكان وحده ينعزل عن الناس لكي يذهب عنه هذا الأذى من الناس، كيف نظركم؟
4: كما ذكر العلماء أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي يعتزلهم، فإن في مخالطة الناس يعني ربما تقطع مسافات من يعني بينك وبين ربك سبحانه وتعالى لا تستطيع قطعها لوحدك، عرفنا، بأن تصبر، لأن هناك ولماذا لو رأينا في تعاليم الإسلام هناك حقوق الجار، هناك حقوق الأقارب، هناك حقوق الصديق، فكل هؤلاء وحق للطريق، فكل هذه الأمور إذا انفرد وانعزل لوحده كلها ستفوت عليه، فلن يجد أجر مراعاة حق الجيران ولا حق الأقارب ولا حق الطريق ولا حق المسلمين والسلام على من لقيت وإلى آخره، ستفوت أشياء كثيرة. فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فإنه في ذلك يكون أفضل له من الانعزال. وأيضا ما يأتي مع الاختلاط من التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى. أما إذا كان الاختلاط هذا لا يعين على الإثم والعدوان، نقول البعد عنه أولى، الذي يتصاحب

0: يحبون أو يتصادقون أو يتجالسون في معصية الله وفي التعاون على الإثم والتعاون على العدوان، فهذا الانعزال أفضل منه بلا شك ولا ريب. ولكن الذي يخالط ويصبر على أذى الناس ويقوم بحقوق التي شرعه له الله، لا الحقوق التي شرعها له الحق سبحانه وتعالى، فهو أولى وهو أفضل. وعلى الإنسان إذا أقبل على عبادته أن يجاهد نفسه ويخلص في عبادته حتى يجد لذة العبادة ويجد طعم العبادة فهذا أيضا يحتاج إلى مجاهدة. القيام بالعبادة هذا درجة في المجاهدة، ولكن الحرص على الإخلاص في العبادة ووجود اللذة في العبادة فهذه درجة أكبر تحتاج إلى مجاهدة من الإنسان واستمرار حتى يتنعم بذلك ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فحتى تكون قرة عينه في عباداته فيجاهد نفسه ويستمر على العبادة لا ينقطع عنها إطلاقا، ويستمر عليها ويجاهد نفسه على الحضور فيها والتأدب بأدابها والتذلل لله سبحانه وتعالى، فهذا مما يعين. أما إنسان يتكبر أو يجد في نفسه يعني يرى لنفسه منزلة أو مكانة أو يرى نفسه أفضل من أحد من عباد الله، فإنه بذلك لا يستطيع أن يجد لذة العبادة حتى يتذلل لربه سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق.
1: آمين. جزاكم الله خير سيد محمد. وسؤاله الأخير كان يسأل عن رجل ترك صيام رمضان وبدون عذر، وفوق هذا قال زوجته هي التي تطبخ له الطعام وتعينه على هذا الفطر، ما حكم الرجل وما حكم الزوجة؟
0: أولا إذا رأينا يعني أو سمعنا أو بلغنا عن شخص أنه فاطر في رمضان نحن نحمله على حسن الظن، فلا ندري لعل له عذر باطني لا ندري لا نعلم به. نعم، الذي يكون عذره باطن يندب له أن يخفي الفطر، إذا كان له عذر ما حد يعلمه عرفنا، فيندب له أن يخفي الفطر حتى لا يسيء الظن الناس به، لا يسيء الناس الظن به. ولكن بالنسبة لواجبي أنا إذا رأيت شخص مفطر أو يأكل متعمدا فأنا أحمله على حسن الظن، على حسن الظن. فإن تأكدت أنا بسؤال أو بأي شيء أو عرفت تيقنت أنه إنما يفعل ذلك تجرؤا على محارم الله، فهنا يأتي واجب النهي عن المنكر، فعليك أن تكلمه. عرفنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فمن يستطع فبقلبه، ويستعين على ذلك بأحد من قرابته أحد من أصدقائه فينبهونه على خطر الفطر في رمضان والتعدي في الفطر في رمضان، وأن هذا أمر من الكبائر وأنه أمر خطير وأنه يوجب سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى إذا أصر عليه، فهذا كله ينبهونه عليه، وربما أن الشيطان أضله على ذلك. وبالنسبة للزوجة التي تطبخ له فإذا كان ليس معذورا ولم تعلم له عذرا فإنه لا يجوز لها أن تعينه على المعصية الله سبحانه وتعالى، فليس لها ذلك. أما إن كان عذره باطني يعني ما يطلع عليه الناس فهذا أمر آخر. فكما قلنا واجبنا نحن أن نحسن الظن، فإن تيقن أمرا فنقوم بواجب النهي عن المنكر، النهي عن المنكر. وفقنا الله وإياكم كل خير.
1: جزاكم الله خير سيد محمد. وأبو صالح من دمون كان يسأل عن التسجيلات التي تكون في أقراص الكاسيات هذه القديمة، ما حكم إتلافها بدفنها أو بحرقها؟
0: بالنسبة للإتلاف ما إذا هي ملك للشخص نفسه فلا بأس، من أراد أن يتلفها بأي طريقة فلا بأس، فهي لا تأخذ أحكام القرآن نفسه الذي فيه الحروف، هذا يحرق ويدفن، يدفن الرماد بالنسبة لله. بالنسبة للأوراق، أوراق التي فيها قرآن أو أسماء معظمة وقد تلفت خلاص ما هي لا يمكن ترميمها، فهذه تحرق وتدفن، تحرق وتدفن. أما بالنسبة للكاسيتات ونحوها فمن باب عدم الإهانة لها، وإلا هي يعني ليست مثل القرآن المكتوب، وإنما هي يعني أمر لا يظهر في الخارج، فإن كان رجاء الاستفادة منها في المستقبل وربما هذا يكون يعني بعيد جدا فهذا يأمر، وإن كان لم يرجو ذلك فإن كانت ملكا له فله أن يتلفها بالطريقة المناسبة التي يراها. فبالنسبة للحرق ما أدري إن كان من ناحية صحية أن حرق المواد هذه البلاستيكية أو غيره ربما يعني قد يسبب ضررا أو نحو ذلك، فيكون دفنها أولى حتى لا يكون في ذلك يعني تلويثا للجميع.

0: معنا محمد من دمار. محمد من دمار كان يسأل عن حكم إقامة الصلاة، وهل هي واجب أو سنة، وهل يجوز الصلاة إذا لم نقيم الصلاة أم لا؟
1: طبعا نفهم من سؤال السائل إقامة الصلاة يعني ما هو أداء نفس الصلاة، وإنما أن يقيم للصلاة بعد الأذان، يقيم للصلاة عند إرادة الصلاة. نعم. حتى لا يختلط على الناس يعني إقامة الصلاة، أما الصلوات الخمس فهذه شعائر ولا وليس يعني لا يتأتى أن يسع حتى في وجوبها، هذا أمر من الأمور معلوم الدين بالضرورة، وإنما مقصود السائل أن يقيم للصلاة بعد الأذان أن عند إرادة الصلاة، فهذه سنة. الأذان والإقامة سنتان، الأذان والإقامة سنتان، فيندب للشخص إذا أراد أن يصلي الصلاة المفروضة فأن يقيم للصلاة، سواء حتى لو كان وحده، حتى لو كان لوحده، فهو أمر مسنون ومندوب. والتهاون فيه ليس يعني التهاون في السنة يعني أمر يعني فيه نوع من الكراهة، فيبتعد عنه الإنسان، فيحرص الإنسان على إقامة الصلاة، وإذا صلى بدون أن يقيم لها فالصلاة صحيحة، لا يتعلق بها شيء من صحة الصلاة، ولكن فاتته السنة.
0: جزاكم الله خير سيد محمد. وسؤاله الثاني كان يسأل عن دعاء الاستفتاح كذلك، دعاء الاستفتاح متى يكون موضعه؟
1: دعاء الاستفتاح المعتمد عند الشافعية أنه بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. والدعاء المختار عند الشافعية دعاء التوجه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. فهذا الدعاء المختار عند الشافعية، وهناك عند بعض المذاهب اختيارات أخرى، فحتى في المذهب عندنا فهناك الدعاء أيضا أن الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الناس عندما افتتح الصلاة يقول الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له فضلا. وأيضا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا افتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك، الله تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، فهذا أيضا من أدعية الاستفتاح. فأي دعاء من هذه الأدعية فإنه يحصل به السنة، تحصل به السنة، ولكن الذي اختاره الشافعية دعاء التوجه، وجهت وجهي إلى آخره، هذا الدعاء الذي اختاره الشافعية. واختار الحنابلة دعاء آخر، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. وكان من عمل سيد الإمام الحداد أنه ربما يأتي بدعاء التوجه مع الدعاء الثاني سبحانك اللهم ربنا بحمدك، وربما يأتي دعاء التوجه مع الدعاء الثاني الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. فهذا بالنسبة وموضعه كما أشرنا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. نعم عند المالكية أن موضعه قبل الصلاة، يعني أنه هذا الدعاء يكون قبل الصلاة قبل تكبيرة الإحرام، ولكن الذي اعتمده الشافعية وكذلك الحنابلة أن دعاء الافتتاح إنما يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وقبل أن يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، فهذا موضع دعاء الافتتاح.
0: جزاكم الله خير سيد محمد. وأبو جعفر من تاربة كان يسأل عن صلاة الغائب ويقول هل يجوز أن تصلي على صلاة الغائب والجنازة قريبة يعني ربع ساعة فقط؟
1: ما دام أن الميت غائب عن البلد ليس من البلد ولو كانت مسافة قريبة فيجوز صلاة الغائب عليه، لا مانع من ذلك أبدا، فليس الموضوع مثل مسافة مثل السفر الطويل في مسافة القصر أنه لا يجب أن يكون نحو 80 كيلو، حتى لا ما هو لازم، حتى لو كان ما دام أنه خارج البلد يعني وليس في خطة البلد وليس في أبنية البلد، خارج البلد، فيجوز أن يصلي عليه صلاة الغائب، أن يجوز أن يصلي عليه صلاة الغائب. فهذا بالنسبة لما يذكره السائل، فهذا أمر، هذا أمر صلاة الغائب.
0: وكذلك قال الذي يصلون صلاة الغائب في هذا المسجد كذلك قد صلوا هم عليه،
1: الذي قد صلى على الجنازة فإنه إعادة صلاة الجنازة فيها يعني فيها أقوال، فهناك قول بسنية الإعادة فيسن له هؤلاء أيضا أن يصلون عليه، وهناك قول بالعدم له بعدم السنية، والقول الثالث إذا كان إعادة في جماعة مرة واحدة، وهو الذي يعني ظاهر الكلام له كلام فقهاؤنا على كلام فقهائنا على ذلك، فنقول له لا مانع من إعادة صلاة الليل، صلاة على الجنازة على الغائب في المسجد، ولكن من قد صلى فخلاص يعني يكفيه، ولا يعني بالنسبة للتأكد ما عليه التأكد، فهي له أن يترك ذلك ويخرج من المسجد أو يشتغل بالله، يشتغل بالنافلة ولا يصلي على الجنازة. وإن أراد أن يعيد الصلاة فنقول له أن هناك من يقول بسنية ذلك، فلا يعني يمنع من ذلك، فلا يمنع من ذلك. فوين والذي رأينا عليه علماؤنا أنه خلاص من صلى على الجنازة فإنه لا يعيد الصلاة عليها خروجا من الخلاف الوارد فيها.
0: جزاكم الله خير سيد محمد. وعندنا سائلة تسأل وتقول أنها عندها مبلغ من المال وحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، والآن تريد تخرج الزكاة، قالت لكن هذا المال الذي تريد تخرجه زكاة قالت تريد تعطيه لأولادها، هم قالت مستحقين، فتريد أن تعطي هذا المال لأولادها، هل يصح أن تعطيه لأولادها أم لا؟
1: إن كانوا الأولاد بالغين فإنه يجوز لها أن هم فقراء أو مساكين أو غارمين، فإنه يجوز لها أن تعطيه لأولادها، لا مانع من ذلك، كما جاء في قصة زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود عندما كان عندها شيء من الصدقة، فقال لها سيدنا عبد الله بن مسعود أنا وولدك أحق من تصدقت عليه، فقالت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سألته فقال لها صدق عبد الله. فما إذا كان الأولاد هؤلاء بالغون فهم في حاجة فإنهم هم أولى من تعطيهم زكاتها، ولا ملا وليس عليه ذلك. نعم إن كانوا أغنياء أو كانوا دون البلوغ لا يجوز لها أن تعطيهم، عرفنا، ولكن إذا هم محتاجين فعلا فقراء ومساكين أو غارمين، وهو الغالب على الناس في من الأوصاف الثمانية الموجودة، يعني غالب ما يوجد عندنا من الأوصاف الثمانية الفقير أو المسكين أو الغارب، أو كذلك المنقطع الذي محتاج للسفر ابن السبيل، فهؤلاء إذا كان ابنها بهذا الوصف وهو بالغ فيجوز لها أن تعطيه، بل أولى، هو أولى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم. جزاكم الله خير سيد محمد. وهنا سائل يسأل عن السلام في مواقع التواصل الاجتماعي، قال إذا سلم على شخص في مثلا في الواتساب ولا في الفيسبوك وغيرها، هل يجب عليه رد السلام أم لا يجب؟
1: لا يجب الرد إلا إذا تيقن أنه تلفظ بالسلام، عرفنا، إذا عرف أنه تلفظ بالسلام. وغالب الناس الآن ما أدري الله أعلم، يعني ربما الناس يكتبون ولا يتلفظون، يكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن لا يتلفظ، أما إذا تلفظ فإنه يجب يلزمه الرد، فالبدء بالسلام سنة والرد واجب، والرد واجب. فإذا هذا يرجع الأمر إلى قرائن الأحوال، فإن كان الشخص يعلم من طبيعة هذا المرسل أنه لا يتلفظ بالله، لا يتلفظ بما يكتب، فإنه لا يلزمه أن يرد عليه السلام، ولكن مندب له ذلك. وإن كان يعلم أن ذلك أنه يتلفظ بالسلام عندما يكتب فيجب عليه أن يرد السلام، وإذا اشتبه عليه الأمر فنقول له الاحتياط أن ترد السلام، لأنه ربما يكون واجب أو مندوب، فربما تقع في الكراهة وتقع في الحرمة، فخروجك من ذلك أولى، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا الأمر الذي نوصيه به، وننبه كل من يستعمل هذه الوسائل التواصل، فإذا سلم يعني يتلفظ بالسلام حتى يحصل الأجر والثواب. فإذا قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الذي قال السلام عليكم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عشرون، فجاء الثاني وسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عشرون، فجاء الثالث وسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثون، فقال له يا رسول الله ما عشر عشرون ثلاثون؟ فقال الأول قال السلام عليكم فلو عشر حسنات، الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله فلو عشرون حسنة، والثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله ثلاثون حسنة. وهذا الثواب يتوقف على التلفظ، لأنك إذا لم تتلفظ فإنه لا عبرة به، فأي قراءة واجبة أو قراءة مسنونة فإنه لا اعتبار بها إلا إذا تلفظ بها الإنسان بحيث يسمع نفسه على الأقل، يسمع نفسه حتى نقول أنها قراءة معتبرة، قراءة معتبرة. حتى عقود البيوع والشراء ونحوها إذا لم يتلفظ القائل بحيث يسمع نفسه فلا اعتبار بها، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سيد محمد. وهنا سائلة تسأل وتقول أن زوجها مسافر له قرابة 3 أو 4 سنين، وزوجها الآن قالت طلبت الطلاق لأنه بعيد عنها، فامتنع عن الطلاق، وكذلك وقف النفقة التي لعياله. هل يجوز لها الآن أن تخلع أم لا يجوز؟
1: الأمر إذا امتنع عن النفقة عليها فإنه لها أن تقدم عند القاضي، والقاضي إذا وجد مالا للشخص في البلد فإنه يأخذه ويبيعه ويعطيها النفقة أو نحو ذلك، ولها إذا كان لم يوجد له مال فإن لها أن تقدم عند القاضي، والقاضي يطلق عنه إذا ثبت عنده ذلك ولم يكون هناك عامل، فيطلق عنه أو يطلق عنه أو تطليقه أو يخلعه نحو ذلك حسب ما هو الذي لديه، حسب ما هو عند القاضي. فهذا الأمر في مرجع. أما إذا كان النفقته مستمرة فإنه نقول له أن هذا الأمر يعني منهي عنه، يعني ولا تذروها كالمعلقة، فإما أن يأتي يتردد عليها وإما أن يتركها، عرفنا هذا الأصل في هذا، فلا يذرها كالمعلقة. فأما بالنساء هذا بالنسبة للزوج، نصيحتنا للزوج أنه إما أن يعني يتعاهد أهله وولده وإما أن يترك زوجته. أما الولد، أما الأولاد فليس له حق أن يتركهم، وليس له في ذلك خيار، وليس له في ذلك خيار، ويلزمه نفقة الصغير من أولاده، وكذلك العاجز الكبير يلزمه نفقتهم، ما له ذلك رخصة. وقال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فهذا الأمر ليس له علاقة لا بالمرأة ولا بالأم، سواء الأم بقيت في ذمتك أو لم تبقى في ذمتك، فإن النفق على الأولاد واجب عليك، ولا يجوز لك أن تترك ذلك، وإن تركته فأنت آثم، ويكفيك من الإثم. قال بحسب امرئ من الشر أن بكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يكفيك إثم، أنت آثم كبير، يكفيك أن تضيع من يعول. هذا للأسف يعني نسمع كثير من القصص في مجتمعنا هنا في هذا الأمر، فيطلق الرجل الزوجة أو يغضب على الزوجة فيغضب على الأولاد أيضا ولا ينفق عليه. فنقول هذا الأمر عدم النفقة عليهم فإنه إثم واضح، وهذا يكفيك من الإثم، أنت آثم كبير. فهذا أمر خطير جدا، وفيه يعني تعدي وفيه ظلم، ويخاطبك الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة بمن ظلمته، كل من تأخرت عليه بنفقته حتى لو لم يشتكوا عليك في محكمة أو غيره، فإنه عليك أن تنفق على ولدك وعلى زوجتك. وبهذا بالنسبة للرجل. أما الزوجة كما أشرنا، إن كانت النفقة مستمرة أو له مال فتقدم عند القاضي يبيع من ماله وينفق عليها، وإن كان لي للزوج مال فلها أن تقدم عند القاضي حتى يفسخ لها عقد النكاح.
0: لكم الخالص محمد. نختم بهذا السؤال، سأل يسأل فيه عن تنظيف النجاسة التي وقعت في قطف المسجد. المسجد قطفه كبيرة، قال لا يستطيع إخراجها، وقعت فيه نجاسة، كيف ننظفه؟
1: هذه من الأمور يعني التي المستشكلة كثير، وكما هو منصوص عندنا أن في تنظيف الأرض أو نحو ذلك، لكن هذه إذا كانت الأرض، لكن الآن هذا سجاد، فإذا وقعت نجاسة في سجاد المسجد أولا يجب إزالة أوصاف النجاسة، تحصر النجاسة أولا، يحصر مكان النجاسة تماما، فلا يأتي يعني يستعملون الماء ويرشون الماء عليها بحيث ينطش المكان ويزيد توسع النجاسة، فهذا أمر من الجهل. يعني رؤيتون بعضهم يريدون ينظفونه فيوسعون نشر النجاسة زيادة على ما مكانها. فأول يحصر مكان النجاسة تماما ويحدد، ثم بعد ذلك يسعى في إزالة أوصاف النجاسة الثلاثة، اللون والطعم والرائحة، بمناشف، بشفاط يعني يشفط الماء، يعني لو يوجد هذا الشفاط يشفط الماء بحيث يغسلون البقعة بالضبط ويشفطون الماء الذي يغسل به حتى تزول النجاسة في الماء المشفوط هذا، أو بمنشفة تنشف تماما وتستبدل المنشفة حتى يعني يستخرج هذا له. أما أنه يصب الماء بحيث يغلب على النجاسة وتزول أوصافها وهي مكانها في نفس المحل، هذا لا يقدم ولا يؤخر النجاسة مكانها. هذا الأمر في الأرض الترابية أو الحجرية أو نحو ذلك، نعم، لأن النجاسة تتشربها الأرض، فيكفي أن يغمر النجاسة بالماء بعد إذا زوال، بعد أن الأرض قد أخذت النجاسة هذه، فعند ذلك له بعد زوال قد شربت الأرض أو تشربت النجاسة هذه أن يغمرها بالماء، فإذا زالت الأوصاف طهر، لكن هذا في الأرض. أما في السجاد الأمر ثاني مختلف، لأنه لا يوجد تشرب في الأرض، وإنما النجاسة مكانها في السجاد، لم تزل لا النجاسة. فإذا كان يغسلها بماء قليل فقلنا له أولا يجب أن يحصر مكان النجاسة، وثانيا يجب أن يسعى في إزالة النجاسة، ما هو فقط بغمر الماء، لكن أيضا هناك إما إزالة للماء، إزاحة للماء، إما بشفط، يعني يجيبون شيء يشفط الماء، يغسلون مكان النجاسة ويشفطونه بحيث تزول أوصاف النجاسة الثلاث، اللون والطعم والرائحة. فبعد ذلك ممكن أن يغسل بعد ذلك بالماء بعد زوال الأوصاف، فيطهر المحل، فيطهر المحل. فأما ما قد يخطئ فيه كثير، لأنهم يغسلون المكان هذا يغسلونه ويتركونه، يعني يغسلونه في نفس المكان ويتركونه ينشف في نفس المحل في نفس البقعة، فنقول هنا النجاسة لم تزل، فلا بد أن تزال هذه النجاسة إما بمناشف أو بشفاط يشفط الماء حتى نتأكد أن النجاسة التي نظفناها خرجت في الماء المزال. ثم بعد ذلك إذا أزيلت أوصاف النجاسة فإنه يغمر المكان بالماء، فنقول عند ذلك يطهر الأمر. فهذا الذي، لكن يعني نجد يعني يحتاج هذا توعية للقائمين في المساجد ونحوها في كيفية العمل في ذلك، وعدم يعني الجهل في ذلك والعمل، بل يسمع يعني من الإهمال أن يقومون في غسل أو شيء في نفس المكان وتنتشر النجاسة بدل ما هي في مكان واحد، صارت في أماكن متعددة. نسأل الله التوفيق.
0: جزاكم الله خير سيد محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم واجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخلص الشكر والثناء لسيد محمد بن أحمد بن صميط على إجابته على أسئلة الأخوة المستمعين والمتابعين، وشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير لكم، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك بريك، وشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، ونلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم من مشيئة الله تعالى، ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم بكل خير، باركنا في هذا اليوم، بارك لنا في خاتمة هذا العام وفي العيد التي مرت علينا، وبارك لنا في جميع شؤوننا الظاهر والباطن، إلى حضرة النبي.
2: يا من يحب الله.
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط، حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: الإخوة المستمعون، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له أحمد بن كرامة بن سعيد بن عبيد فقهان أبو كرامة، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد المهاجر بالرحبة بتريم. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مسعد بنت عوض بن حميد الحسين، والدة عارف وعبد الله أبن علي حميد البر بامقيشم، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد البر بعيديد. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له علي بن سعيد بن رزيق بن مقيشم في عدن، والعزاء هذا اليوم الاثنين أول العصر في مسجد المحضار، وللنساء هذا اليوم الاثنين في بيت إخوانه بحصن عوض. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له علي بن سعيد بن رزيق بن مقيشم في عدن، والعزاء للرجال هذا اليوم الاثنين أول العصر في مسجد المحضار، وللنساء هذا اليوم الاثنين في بيت إخوانه بحصن عوض بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. يسر مركز المرصد النبوي لدراسة فقه التحولات، وبالتعاون مع مجموعة السلسلة بتريم، أن يعلن عن تنظيم الدورة العلمية المرتقبة في كتاب السحب العوارض في فقه النواقض والنقائض، أحد علوم فقه التحولات الخمسة. مقدم الدورة فضيلة الدكتور المحاضر عمر بن علي باغوث. تفاصيل الدورة: الفترة يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة. الوقت بعد صلاة المغرب مباشرة. المكان قاعة تمكين بمقر السلسلة شقق بهاني بالسوق بمدينة تريم. يسرنا حضوركم ومشاركتكم في هذه الدورة العلمية المباركة لتعم الفائدة والدال على الخير كفاعله. ملاحظة: علما أن الكتاب متوفر في المكتبات. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال يوم الأربعاء 3 من شهر ذي الحجة بمنطقة الخليف عيديد بمدينة تريم ما بين مسجد بن عتيق وخرد، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-357-999. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال يوم الأربعاء 3 من شهر ذي الحجة بمنطقة الخليف عيديد بمدينة تريم ما بين مسجد بن عتيق وخرد، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-357-999. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من 8 صباحا إلى 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل، واتساب 730-166-016 آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: لمن يعاني شيئا من الأورام أو حبوب في وجهه أو انتفاخات أو دمل، قراءة هذه الآيات ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والآية الثانية: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وتكرار هذه الآية: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، 7 مرات أو 70 مرة، فإنها قد جربت ووجد لها نفع عظيم في العافية من أنواع الأمراض كلها. أسأل الله الشفاء لكل مريض في جسمه أو نفسه أو قلبه بنور وبركة القرآن الذي جعل الله فيه شفاء للناس إن شاء الله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
1: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقيه، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به، فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول، ركية وهي البئر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر

رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله أهل الهدان. صفة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وطبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلات والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الهنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كاف انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا بنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ

جاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير.

في حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم

بجودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: نيات لنود نواها السلفنا الصالحون ونيات لنواها كل ما قرأ البردة مثل الله يفتح على هؤلاء فاكنا في أوقاتنا وعمارنا فقنا للخير جعلنا من الخير يفتح علينا جعلنا في كل سائل سؤلاء ومامولا على ما يرضى الله سؤال جماله في كل حال والبركة في الأهل والمال والعيام إلى حضرة النبي.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيران بذي سلم مزقت دمعا جرى من مغلة بدمي. صلى الله عليه. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة ومضى البرق في الظلماء من يضمي. صلى الله عليه. فما لعينك إن قلت اكتف همتا وما لقلبك
3: إن قلت استفق جهيمي. صلى الله عليه.
2: أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم. صلى الله عليه. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. وأثبت الوجد وخطي عبرة وضلا مثل البهار على خديك والعلم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعتي ظل الذات بالألم.
3: صلى الله عليه.
2: يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلومي.
3: صلى الله عليه.
2: عدتك حالي لا سري ومستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحزمي.
3: صلى الله عليه.
2: محط النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي.
3: صلى الله عليه.
2: إن اتهمت نصيحة شيء في عذري والشيب أبعد في

من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رجفا من الديم وواقفون لديه عند حده من نقطة العلم أو من

0: برأت وصيبا باللمس راحته وأطلقت أريبا من رفقة اللمم
1: صلى الله عليه
0: وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في

0: ولا آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
1: صلى الله.
0: خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم.

الان تدرسها.

0: مع الله العظيم. الله هو العظيم المتصف بصفات العظمة والجلال والكبرياء والكمال، فهو سبحانه عظيم في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي علوه ورفعته، وعظيم في إحسانه وربوبيته وفي قدرته وقوته. يتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه:
1: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
0: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه:
1: سبحان ربي العظيم.
0: ومن علم أن ربه هو العظيم فلا بد أن يملأ قلبه بتعظيم الله وتقديسه، وأن يلهج لسانه بذكره وتسبيحه، وأن تمتثل جوارحه بأداء ما أمر الله به من الفرائض والواجبات، وترك ما نهى عنه من المعاصي والمحرمات.
2: فسبح باسم ربك العظيم.
0: مع الله.
3: الدين النصيحة ومنها الوصايا، فما أنفعها إذا كانت من حكيم محب، كوصية الوالد لولده. ومن الوصايا التي ذكرها القرآن الكريم ما جاء على لسان لقمان لولده، حيث بدأ بأهم الوصايا وأعظمها. وإذ

ثم أوصاه بأعظم الناس حقا عليه وهما الوالدان، إذ يجب برهما والإحسان إليهما مع طاعتهما في المعروف وتحمل الأذى منهما وإن كانا مشركين. قال تعالى:

0: خبير.
1: ثم جاءت الوصية بالعبادات، فأوصاه بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى.

ثم ختم الوصية بجمع من الأخلاق والآداب، وذلك بالتزام الأدب مع الناس، بالتواضع لهم، وعدم التكبر عليهم، مع الاقتصاد في المشي بين الإسراع والإبطاء، والاعتدال في الصوت بين العلو والانخفاض. فهنيئا لمن وفقه الله في تربية أولاده إلى النهج القويم، فوضع نصب أعينه وصايا لقمان الحكيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذا ذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك.

شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة

أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا.

ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

بك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

تسقيني وأنت تميتني وأنت تحيني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص

نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق.

لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

الله والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه.

استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه معافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينته.

ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامه الله وأدامه وأدامه السماوات والأرض وجعلنا ومشاركين أن يسووا للصلاة تقارب وتراصوا واعتدلوا ويرحمني ويرحمكم الله ساووا الأقدام حاذوا بين الملاك وسدوا الفرج صلوا صلاة مرضى السووا يرحمني ويرحمكم الله سينا أحد الناس بشكل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام عليك يا عبد السلام حين ربنا والسلام عليكم دار قدر السلام تبارك وتعالى يا جل وعلا. اللهم لا مانع لما أعطى وما أعطى وتبارك لما أعطى وما أعطى وكل جد اللهم رب عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
0: لا اله
2: سبحانه.

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده ثم صلى الله عليه وسلم وحده ولا شريك له والملك والحمد لله على كل شيء لا يرى الصافر اللهم صل وسلم
1: على سيدنا

0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم
2: الحمد لله رب العالمين يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه سيد المرسلين وخاتم النبيين هادينا إلى سواء السبيل ودالنا على الحق الملك الجليل ونعم الهادي ونعم الدليل اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار أما بعد فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة رواه ابن ماجة والترمذي وقال غريب وابن خزيمة من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة فما أعظم فضل الله علينا وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات وقال من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر رواه الطبراني وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء رواه النسائي بإسناد صحيح وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها 80 ملكا واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها أي فوصلت بسورة البقرة وياسين قلب القرآن وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له رواه أحمد واللفظ له روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له وقال الحاكم صحيح الإسناد ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن ولا يختص الرجل بذلك فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له، رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة.

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المجحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى مناوس الأخ الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفان بخلقه، يا عليمان بخلقه، يا خبيران بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفان بخلقه، يا عليمان بخلقه، يا خبيران بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفان بخلقه، يا عليمان بخلقه، يا خبيران بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل،

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: قتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأرواح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار المصطفى والرأس دار المصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان، على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا وافي نعم وكافي مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله، آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد النبي، رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد النبي، رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله، بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله، بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر، آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر، آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر.

والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس،

أكبر الله

أشهد أن محمد رسول

0: إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيهما الحسن والحسين وأخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعيد نشآتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم.
1: نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين يوم الدين في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له

ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.

استوي للصلاة يرحمكم الله. السواك ولو طرف الثوب، صلاة بالسواك خير من 70 صلاة بدون سواك. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله، والله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله. 12.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.

علمهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم.

الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة.

وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي

رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر

من بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إلى أذكار ما بعد العشاء. في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع مجموعة من المواد المتنوعة إلى حين بدء جلسة الاثنين الأسبوعية، والتي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من دار المصطفى بتريم.

0: لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرئت صحيفة. كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف، والرجل حافية ولا لي مركب، والكف صفر والطريق مخوف. أكل العقاب بقوة جيف الفلا، وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف. ودع الذين إذا أتوك تنسكوا، وإذا خلوا فهم ذئاب خرافي. ارحل بنفسك.
1: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية المنعقدة بدار المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: إياكم بالتزود من مواسم جوده بجميع الخيرات، والصلاة والسلام على خير البريات، وعلى صحابته القادات، وعلى آله حاملين الرايات. وبعد، فأهلا وسهلا بكم في جلسة جديدة من جلسات الاثنين المباركة التي نتلقى فيها معان ودلالات على ألسن أهل الوراثات، وخير ما نستفتح به المجالس وتشنف به الأسماع آيات من الذكر الحكيم يتلوه على مسامعنا الطالب محمد يوسف شعبي، فليتفضل فتح الله عليه.

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين

0: صدق الله العظيم.
1: جزا الله طالب خير الجزاء. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يضيف بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. وبعد استماعنا لكلام الله نستمع وإياكم إلى كلام حبيبه ومصطفاه، ومع الحديث الشريف ومع الطالب عبد الرحمن حسنين، فليتفضل. شرح الله صدره.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أقدم لكم حديثين من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي رقية تميم بن عوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: جزا الله الطالب خير الجزاء. ولما أتينا بالمناسك وانقضت، وذلك فضل من كريم وقادر، حثثنا المطايا قاصدين زيارة الحبيب رسول الله شمس الضهائر، وسرنا بها نطوي الفيافي محبة وشوقا إلى تلك القباب البواهر. فلما بلغنا طيبة وربوعها شممنا شذا يزري بعرف العنابر، وأشرقت الأنوار من كل جانب ولا حسنا من خير تلك المقابر. وبعد استماعنا لكلام رسول الله نستمع وإياكم إلى الحدو والإنشاد، ومع المنشد محمد عبد السلام بن نظام الدين، فليتفضل. شرح الله صدره.

جزا الله المنشد خير الجزاء. وبعد استماعنا للحد والإنشاد نستمع وإياكم من الوعظ والإرشاد ومع الشيخ مع كلمة للشيخ محمد بن أبي بكر الخطيب، فليتفضل نفعنا الله بما نسمع.

0: الحمد لله، الفتاح العليم، الجواد الكريم، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والمنهج القويم والصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه أهل المهابة والجلالة والعظمة والتكريم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء ربنا الرحمن الرحيم، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا غفور يا حليم. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الجلسة المباركة وفي هذا المجمع المبارك، وهي عطايا من الحق سبحانه وتعالى تتجدد في كل لحظة وفي كل ساعة على من أقبل عليها بكليته، وعلى من أقبل عليها بنياته الصالحة. وكما نسمع دائما في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يتكلم على هذا العطاء ويتكلم على هذا المن الإلهي من الحق سبحانه وتعالى الذي يجود به على عباده المتعرضين له والمقبلين عليه في كل لحظة وفي كل خطرة وفي كل سكون. قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا سليمان عليه السلام عندما دعا ربه بأن يغفر له في البداية، قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. بعد ذلك قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. في نهاية المطاف قال الله سبحانه وتعالى: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى من قبل ما يتمنى ومن قبل ما يطلب، قال الله سبحانه وتعالى له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قبل ما يطلب وقبل ما يتمنى شيء، كل ما يريده الله سبحانه وتعالى يعطيه إياه قبل ما يطلب: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ويتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن عطاء الله سبحانه وتعالى له خاصة وعطاء الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة عامة. فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحدا قبلي من الأنبياء. وتحدث الله: أعطيت خزائن الأرض وأعطيت وأعطيت. كلها هذه عطايا من الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم. ونحن الله سبحانه وتعالى لا يزال يعطينا ولا يزال يمن علينا ولا يزال يتكرم علينا إذا نحن أقبلنا على الله سبحانه وتعالى وجددنا في كل مجلس نجلسه. وما أكثر المجالس الذي نجلسها، وما أكثر المحاضر الذي نحضرها، سواء كان في هذا الدار أو سواء كان في هذه البلدة وما فيها من مجالس، لابد كل جلسة يجدد الإنسان فيها نية مع الله سبحانه وتعالى، يجدد فيها الإنسان إقبال على الله سبحانه وتعالى، يجدد فيها الإنسان إيمان مع الله سبحانه وتعالى، يقين مع الله، لأن كل جلسة لها عطاء غير الجلسة التي حضرتها من قبل. ربما حضرت جلسة الصباح أو درس الصباح فيه عطاء كبير وعظيم من الله سبحانه وتعالى، ثم جاء بعد ذلك جلسة أخرى أو عواد أو معاودة أو مجالسة أو أي شيء يكون فيها عطاء آخر، لأن عطاء الله سبحانه وتعالى ليس محصور وليس محدود وليس متكرر، وإنما عطاء متجدد في جميع الأحوال في جميع الأوقات. ولكن على الإنسان أن يصفي قلبه وأن يصفي نيته وأن يحسن هذه النية ويحسن الاستعداد لهذا العطاء الرباني من الله سبحانه وتعالى. وكما نسمع دائما في كلام الصالحين عطايا للنبي طه تجدد، ويقول أيضا الإمام علي بن محمد الحبشي يقول في القصيدة في هذه القصيدة: إن العطاء إمداده متنوع. يا حسن هذاك العطاء المتنوع، عطاء إمداد دائما متنوع، كل جلسة تحضرها عطاء متنوع، عطاء متجدد. وربما ربنا سبحانه وتعالى يفيض على قلب كل واحد منا على قدر ما يريده الله سبحانه وتعالى له من العطاء، لأن العطاء يتنوع، العطاء يختلف، ليس العطاء الذي يقسمه هو واحد. ربما هذا الذي حضر يعطيه الله سبحانه وتعالى عطاء مثلا في إقباله على الله، وفي زيادة في ركوعه، وفي طاعته، وفي عبادته. ربما العطاء الآخر يفيضه الله على قلب واحد من الحاضرين في صلة أرحامه، في القيام بحق والديه، في القيام بحق أبنائه، في القيام بحق زوجته. يفيض الله سبحانه وتعالى عليه هذا العطاء، ويتنوع هذا العطاء. ونحن وإياكم كلنا لما نحضر هذه المحاضر نتعرض دائما لنفحات الله، ونتعرض دائما لعطاء الله سبحانه وتعالى، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم هذا العطاء. لأن المشكلة الكبيرة أن الواحد مننا يحضر في مثل هذه المحاضر ويقوم بدون فائدة، ما استفاد شيء من هذه الأشياء. لماذا؟ لأن ربما يكون ضعف في نيته، ضعف في استمداده، ضعف في مشهده، ضعف في حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، ضعف في حسن ظنه بالحاضرين الموجودين عنده. ربما خطر قلبك على فلان أنه كذا وأنه كذا، أو دخل من هنا أو خرج من هنا. ربما بضعف هذه الأشياء وبضعف حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله يخرج الواحد مننا من هذه المجالس ما استفاد شيء. وربما يحضر الإنسان محاضر كثيرة ولكن ربما يكون مصر على معصية، أو مصر على كبيرة، أو مصر على ذنب، أو مصر على شيء من الأشياء الكبيرة، هذه معاصي القلب، سواء كان الكبر أو العجب أو الغرور أو الرياء أو غيرها من هذه الأمور، فيخرج من الأمور من هذه الأمور كلها بلا فائدة. ولكن نحن حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. هذا كرم الله سبحانه وتعالى، ظن بربك ما تشاء، لكن انتبه تسيء الظن في الله، وانتبه تسيء الظن بخلق الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يضعف عليك الأشياء كلها، وهذا الذي يجعلك ما تستفيد شيء ولا تحصل شيء من هذه الإمدادات ومن هذه العطاءات، بسبب هذه الأشياء الذي ربما تعترض الكثير من الناس. لأن ربما يكون الإنسان ما يعني بعيد عن المعاصي الظاهرة، بعيد منها، ربما جالس في مثل هذا الدار ما ماشي معاصي ظاهرة يفعلها، ولكن ربما تكون هناك بعض المعاصي في القلب. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ما قال ذروا ظاهر الإثم بقط، يعني انتبه واترك ظاهر الإثم وباطن الإثم كذلك، انتبه من هذه الأشياء حتى تعود عليك بركات هذه المجالس وعطايا هذا المجالس وما يفيضه الله سبحانه وتعالى في هذه المجالس من نفحات وإمدادات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير، ويجعلنا الله وإياكم من هذا الخير. والتوفيق عزيز، التوفيق عزيز، ما يوفق العبد لشيء من الأعمال وشيء من الطاعات إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يذكر التوفيق في القرآن الكريم على صورته الصحيحة إلا مرة واحدة، بيقول سيدنا شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. كل ذلك المجالس الذي نحضرها توفيق من الله سبحانه وتعالى، ليس بمحض اختيارنا وليس بمحض إرادتنا ولا قدرتنا، وإنما توفيق الله سبحانه وتعالى. إن كان الطلاب الذي يدرسون في هذا الدار فمجيئهم بتوفيق من الحق سبحانه وتعالى، وإن كان أحد من أهل البلدة أو من خارج البلدة يحضر شيء من هذه المجالس الموجودة في هذا الدار أو موجودة في هذه البلدة، كل ذلك بتوفيق الحق سبحانه وتعالى، لا بمنتنا ولا بجهد ولا بأي شيء فينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الخير، ويجعلنا الله وإياكم من أهل الخير ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وبيانه على لسان خير هاد ومعلم ودليل عبده المختار سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في النية والفعل والقيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التكريم والتبجيل، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا وإلهنا وخالقنا جل جلاله وما أنزل على نبي محمد، وتبيننا لتعاليمه وإرشاداته وتوجيهاته جل جلاله. انتهينا في سورة الحج في أواخرها إلى قوله جل جلاله وتعالى في علاه في وصف الذين رفضوا دعوة الله على لسان رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وتولوا مؤثرين لأهوائهم وشهواتهم ومألوفاتهم، وشيء من هذا المتاع الفاني، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، فلا ذرة من علمي في عبادة غير الله قط، فكل ما سوى الله مكون مخلوق مصنوع قابل للزوال والفناء، كما أنه كان معدوما في الأصل، فلا يمكن أن تكون شيء من صفة الألوهية في شيء من الكائنات والمخلوقات من أولها إلى آخرها، فلا برهان ولا سلطان ولا علم، وما للظالمين من نصير ينصرهم ولا ينجيهم من عذاب الله جل جلاله. وذكرنا أن مناصرات الناس بعضهم البعض على الباطل والضلال في الدنيا تضمحل وتتلاشى، ثم لا ينصر أحد صاحبه في مواقف الحكم في القيامة، بل من عند الغرغرة إلى ما بعدها. قال سبحانه: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، وما للظالمين من أنصار. قال تعالى في وصف هؤلاء القوم أنه يتغير فطرتهم وما يناسب الفطرة من حيث التكوين، الفطرة الآدمية، حتى يصيرون يكرهون الحق، ويكرهون من ينطق بالحق، ويكرهون من يدعو إلى الحق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا إذا انحرفت وجهة الإنسان تغيرت طبيعته إلى الأمر المضاد للفطرة والمناقض للحق وللحقيقة. قالوا: إذا تتلى عليهم آياتنا، على ألسن الأنبياء وأتباع الأنبياء، بينات واضحات جليات، فيها هدى وفيها نور وفيها بيان للحقيقة وفيها توضيح للأمر وفيها رحمة وفيها سكينة، آيات بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، بشارة في وجوههم وكف إحرار وعبوسة وكلاحة، فهي كالحة باسرة، تعرف في وجوههم المنكر، تعرف في قلوبهم رد، في وجوههم يظهر رد الحق وكرهتهم للحق، من شدة غيظهم يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. هؤلاء تمكنوا ينقضوا على هؤلاء التالين للآيات ويضربونهم ويقعون بهم وينالون منهم. يسطون أن السطو وهو التجبر والقهر والإذلال، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يودون أنهم يضربون هؤلاء الذين يتلون الآيات، ومع أنهم تلوا عليهم ما فيه سعادتهم وخيرهم ورشاهم، لكن هؤلاء يبغضون الله، يبغضون ما ينفعهم وما يرفعهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا الإنسان إذا خرج عن دائرة الأدب مع الله تبارك وتعالى وتولى غير الله سبحانه وتعالى، يصير يحب الفساد ويحب الضر ويحب ما يوجب له الخيبة والخسران والعياذ بالله تعالى، ويكره الحق والهدى والخير. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يقول الله لنبيه: إن هذا الغيظ الذي في قلوبكم والاستحقار للعباد الصالحين اللي تودون أن تبطشوا بهم، انظروا حقيقة الشر وراء ذلك. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، يعني أنتم بتكبركم هذا وإعراضكم تتعرضون أن تكونوا حطبا للنار. فمن الخير الذي يدخل الجنة والذي يدخل النار؟ لا إله إلا الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون كما قال الله. قال نتيجة أعمالكم هذه دخول إلى النار الموقدة التي أوقد عليها 1000 عام، حتى احمرت 1000 عام، حتى بيضت 1000 عام، ثم حتى سودت فهي سوداء مظلمة لا يطفى لهيبها، حرارتها أشد من حرارة نار الدنيا 70 ضعف. تعرضوا نفسكم لهذا الشر وتحتقرون هؤلاء وتودون البطش بهم، أنقذوا أنفسكم من الشر مقبل عليكم والخطر عليكم واقع لا على هؤلاء. النار وعدها الله الذين كفروا. إذن فقل لهم ما تقاسونه من شدة وتعب في عند سماع الآيات وراء إنكار هذه الآيات ما هو أشد وأكبر؟ دخول النار، دخول النار وأن تصلونها فتشوي جلودكم كلما نضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أي أقيموا التفكير على وزن صحيح واخرجوا من هذا الانحباس للأهواء وللشهوات حتى تردوا الحق وترتضون الباطل والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولفأنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير لهؤلاء الذين يدخلون النار والعياذ بالله تبارك، بئس النهاية والمآل والغاية لهم، هذا العذاب الشديد الذي لا يطاق. يقول تعالى: يا أيها الناس، وخاطب الله جميع العقلاء من هؤلاء الناس على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ضرب مثل أي جعل لله تعالى مثل، وهي الآلهة التي يجعلها الكفار محل العبادة فيعبدونها دون الله تبارك وتعالى. فيأتي ضرب بمعنى جعل، يقول ضرب عليهم الجزية جعل عليهم الجزية، وضرب عليهم الحجاب جعل عليهم الحجاب. ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب لله أمثال، اتخذت أصنام آلهة من دون الله وكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. فاستمعوا له، استمعوا لله يبين لكم ما هذا الذي يعبد من دونه. إن الذين تدعون من دون الله من مثل أصنامكم هذه تعكفون عليها وتردون دعوة الصادق خير الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم الذي عرفتم أمانته من حين نشأته، هذه الأصنام حقكم لن يخلقوا ذبابا. يعني غاية في الحقارة والتفاهة، وتجعلونها مثل لله العلي الأعلى من تعبدونها مع الله سبحانه وتعالى وهو القوي القادر الغني الذي بيده ملكوت كل شيء، تعبدون أصنام ما تستطيع تخلق ذباب. وكذلك جميع هؤلاء لا يستطيعون على خلق الذباب مهما تقدموا وتطوروا وجعلوا الذكاء الصناعي وجاءوا بالتكنولوجيا، يقولوا خلقوا ذباب واحد بقوتكم كلها وأمكانياتكم كلها هدوا ذبا، ولا حشرة مما فيها الروح ما يقدرون على خلقها. الله وحده الخالق جل جلاله لن يخلقوا ذبابا في حقارته، وانتم اسمه تشمئزون منه شيء ساقط وتافه، ومع ذلك آلهتكم ما يقدرون يخلقوا الذباب. وأكبر من ذلك، وإن يسلبهم الذباب شيئا، هم ولو اجتمعوا لأجل خلق الذباب ما قدروا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. كانوا يزينون أصنامهم وآلهتهم بالطيب ويضعون عليه بعض عسل وحلاوة، فيجي الذباب ويأخذ منهم ويروح. هيقول له دحين اللي شلوا حق آلهتكم هذا الذباب ردوا وخلوا آلهتكم تستردوا منه، يمكن؟ يا الله، ما عادوا ما يخلق الذباب، بل هو الذباب لما يأخذ عليهم شيء يسربوا ما يقدرون يستردونه منه. فإيش هذا الحقارة والتفاهة؟ كيف يكونوا آلهة؟ إيش هذا المثل الذي اتخذتموه أمثال لله سبحانه وتعالى؟ لا مثل له. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لا الآلهة فيها قدرة ولا الذباب في عظمه، الطالب والمطلوب كل منهم. والآلهتكم يردون حقهم، ماذا أنتم كرمتوهم به وعطتوهم إياه، قام الذباب أخذه وطار به، ردوه ولا يقدرون على شيء. وسبحان الله، وكان من طبيعة الذباب أن مثل ما يأخذه من سكر أو حلاوة يذوب مباشرة أول ما يلتقطه بفم يذوب ويرده. دالحين كيف ترده؟ روح امسك الذباب وفتفته ما تحصل شيء، انتهى. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. كيف تعبدون غير الله؟ ما قدروا الله حق قدره، تجعلون أمثال من هؤلاء. وهو القادر القوي الغني القبل ذي بيده ملكوت كل شيء، وتجيبون له أمثال ومعبودات من الذي ما يقدر يخلق أضعف حشرة، وإذا أخذت على شيء ما يقدر يسردها منه. إيش هذا؟ ما عرفتم الله، ما قدروا حق، ما عظموا الله حق تعظيمه، ما عرفوا الله حق معرفته، ما أدركوا عظمة هذا الإله الحق جل جلاله. وإلا كل من أدرك عظمة هذا الإله ما يستطيع يعبد غيره، بل ما يستطيع يعصيه، بل ما يستطيع يقدم عليه شيء. قال ما قدروا الله حق قدره، إن الله لا قوي عز وجل، هو يخلق كل شيء ويفني كل شيء كما يريد، ويقدم ويؤخر ويرفع ويخفض، ويسير النجوم والكواكب والأفلاك كما شاء. صاحب هذه القدرة تجيبون شيء ما يقدر يخلق شيء ولا يقدر يستنقذ ما يؤخذ عليه، وتوازونه بالله وتعبدونه من دون الله، كيف هذا؟ ما

قدر الله على قدره لقوي عزيز جل جلاله وتعالى فعلا لا يحيط به شيء وهو محيط بكل شيء لا يبلغ شيء نفع ولا ضر وهو يضر وينفع كما يشاء جل جلاله وتعالى في علاه إن الله لقوي عزيز. الله أكبر. وكما قال ما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وإذا ما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهدى للناس يجعلونه قطيص يبدونها ويخفونها كثيرا. فمن لم يعرف الله جل جلاله يصدر منه الغرائب من القبائح ومن الخروج عن الحق والواقع والمنطق والعقل والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن أجل ما يتشرب بمخلوق منها الأرض والسماء معرفة الله، معرفة الله جل جلاله هي أساس السعادة ونيل الحسنى وزيادة والخير كله معرفة الله. لذا من لم يدرك نصيب من معرفة الله فمهما عرف ومهما أخذ ومهما تمتع فهو خائب خاسر ونهايته العذاب الشديد. فلا شيء يوازي معرفة الله ولا شيء أعظم من معرفة الله وأدناها ما يعرف عامة المؤمنين من عظمته وجلاله وكبريائه وأنه واحد أحد فرد صمد لا شريك له خالق كل شيء بيد ملكوت كل شيء وبما وصف به نفسه في كتاب. ثم وراء هذه حقائق عظيمة يعلمها خواص المؤمنين من المقربين والصديقين وهي شيء عظيم جليل كبير ما أوسعه معلومات العالم المادي وعالم الملك كله ضئيلة أمام هذه المعارف التي يعرفها هؤلاء عن الله وأسمائه وصفاته. وكل ما يعلم هؤلاء المقربون والصديقون قليل بالنسبة لما علم الله الأنبياء والملائكة من أسرار عظمته ومعاني أسمائه وصفاته وجلاله وكبريائه جل جلاله. ومع ذلك كله فلا يحيط به محيط، ما قدر الله حق قدره، ولكن هذا شرف كبير من أدنى المعرفة إلى أعاليها وأقاصيها للخواص. هذا شرف عظيم وفخر كبير ورفعة وعلو وسعادة وفر الله حظنا من المعرفة به آمين. أما الإحاطة به فممتنعة ومستحيلة. قال سيدنا أبو بكر الصديق لا يعرف الله إلا الله، هي معرفة الإحاطة ما أحد يحيط به. قال سيد أهل المعرفة به وأعظمهم معرفة بالله أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على هذا سيد العارفين بالله. أعظمهم معرفة بجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله وأسماء الله وصفات الله وذات الله جل جلاله محمد بن عبد الله عبد المختار. مع ذلك قل سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حتى يقول في شان المحامد التي يحمد بها الله وما أحد يقدر يحمده مثل النبي محمد، ومع ذلك قال يلهمني في القيامة محامد لا أعلمها الآن. الله أكبر. ما يحيط بحمده، ما يقدر يقوم بحمده كما هو أحد، ولكن رضي بالحمد شكرا له من وقال لهم تقولون الحمد لله أعطيكم ثواب يملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. يقوله ما قدر الله حق قدر إن الله لقوي عزيز. ثم بعد ذلك ميزانه في تفضيل من يشاء كما يشاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يصطفي

الخالق. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واصطفى من الناس رسل، ولا يقولون عن 315 رسول، وقد يكون أكثر من ذلك، وأنبياء لا يقولون عن 100,000 و24,000 نبي، وقد يكون أكثر من ذلك. قال الله رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. آمنا بكل رسول أرسله الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ثم جعل أفضل هؤلاء الرسل أولو العزم. سيدنا نوح عليه السلام وسيدنا عيسى بن مريم وسيدنا موسى بن عمران وسيدنا إبراهيم الخليل وسيدهم محمد أعظمهم وأجلهم. قال له الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في ذكر أولي العزم من المرسلين جل جلاله وتعالى في علاه، يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا لنوح والنبيين من بعده، أوحينا لإبراهيم وإسماعيل وسعوية، ذكر عدد من الأنبياء. في الآية الأخرى ذكر هؤلاء الخمسة من الرسل، يقول سبحانه وتعالى شرع لكم دي واحد في آية يقول شرع لكم دي موصى بنوحا لا شرع لكم من الدين ما وصى بنوح الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم. أيضا في سورة الأحزاب ذكرهم. ما سمعتكم. وإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء أفضل المرسلين. فلا يمكن أن يوجد مخلوق في الإنس في الجن في الملائكة في العالم الأرض في السماء في الأول في الآخر يماثل هؤلاء ولا يشابههم قط. هؤلاء الأكمل، هؤلاء الأفضل، هؤلاء اصطفاهم حضرة الألوهية والربوبية، خالق كل شيء، من بيد ملكوت كل شيء، فهم الأجل والأعلى صلوات الله وسلامه عليهم. رزقنا الله محبتهم وحشرنا في زمرتهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع لأقوال خلقه وخواطرهم، علي بصير بمن هو أهل للرسالة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعله رسالته. واللي يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل مقلتين عظيم، وإلى غير ذلك مما يقولون، لماذا أرسلت إلينا فلان والفلتان؟ قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلقه كله، ما بين أيديهم ما أمامهم وما خلفهم، ما مضى وما يأتي، ما هو مستقبلهم وما هو وراء ظهورهم، ما هو في حياتهم الأولى وما هو في حياتهم الآخرة، ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم مما فعلوا وما خلفهم مما سيفعلوا ويقولوا، بكل المعاني لما بين أيديهم وما خلفهم أحاط بها علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور، أمور أهل السماء والأرض والمكلفين من الإنس والجن والملائكة وغير المكلفين من النباتات والحيوانات والجمادات، مرجعها إلى الله. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناح إلا أمم أمثالكم، ما فرضنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون، ثم إلى ربهم يحشرون، مرجع الأرض إليهم.

0: مرجع السماء إليه وما بينهما مرجعها إليه والحيوانات مرجعها إليه وكل شيء مرجع إلى الله. لا أحد بيرجع لحزب ولا لحكومة ولا لدولة ولا لتكنولوجيا ولا ذكاء صناعي ولا لجيش ولا ما حد الكل بيرجعون إليه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يقال لهؤلاء الكفار في النار وهم يعذبون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق يقول وإلي إلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا أي صلوا لله تعالى. بإقامة الركوع خضوعا لله والسجود تذللا لعظمة الله تبارك وتعالى ومن الصلاة إلى بقية العبادات واعبدوا ربكم بكل ما شرع لكم وافعلوا الخير من كل ما ارتضاه ودلت آياته وبلاغ أنبياءه على أنه يحبه فهو خير. فالخير كل ما أحبه الله تبارك وتعالى من عباده وصفا وقولا وفعلا ومعاملة وبذلا وعطاء كل ما أحبه الحق فهو خير. إذن فالأمر بالصلاة ثم بالعموم العبادة ثم بعموم كل ما دخل تحت الخير من الصفات والأقوال والأفعال والمعاملات والبذل والعطاء وما إلى ذلك كل ذلك مأمور به. إنما يجب الابتعاد عما نهى الله عنه وعما ما يدخل تحت دوائر الخير مما دلت النصوص على أنه محبوب لله جل جلاله من ذكر من صلاة من تسبيح من صدقة من صوم. فالمجال فيه مفتوح ومفتوح كما بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الثواب المخصوص في من قدم خيرا في سبيل الله تبارك وتعالى وجعلها للجهاد في سبيل الله فذكر أنها ما تتحرك حركة ولا تمرج إلا كان له بأجر حتى روثها وحتى ما يكون منها كله يتحول إلى ميزان حسناته في القيامة. فقال سائل سأله رسول الله وماذا في الحمر؟ قال أنا بخرج في سبيله ما عندي خير لكن حمار بخرجه يساعد المجاهدين يحملون عليه متاعهم ويركبون عليه ويقطعوا لهم الطريق. قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية النادرة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. حمار غير حمار أي شيء معك سخرته لله في سبيله بالنية الصالحة خذ لك أجرك. فهذا أصل الدين ولا ينهى عن شيء إلا ما نهى الله عنه ورسوله. أما من دون ما ينهى الله ورسوله عنه ما لك حق تنهى عن شيء. وما دخل تحت دوائر الخير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره كما قال الله سبحانه وتعالى واسجدوا وركعوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أي تحوزون سعادة الأبد. فالفلاح سعادة الأبد على الدوام السعادة على الدوام وعلى الأبد هي الفلاح لعلكم تفلحون. الله أكبر. وهذه عند الشافعية مكان سجود وكذلك في قولين عند الحنابلة ورأى الحنفية والمالكية ليست موضوع سجود سجود في أول سورة متفق عليه في أول سورة الحج السجدة الثانية هذه وقد جاءت فيها بعض الروايات وقال الحنفي إنما ربط السجود بالركوع وهذه صلاة لا مجرد سجدة. وعلى كل الأحوال فالمجال فيها واسع ومن الصحابة من عدها من مواطن السجود ومنهم من لم يعدها من مواطن السجود ومواضع السجدات في القرآن ما بين 14 أو 15 جمهور على أنها 14 إلا أن الحنفية لم يعدوا هذه وعدوا سورة صاد منها، والشافعية قالوا هذه سجدة مع سجدة الأولى وليست سورة صاد من آيات من سجدات التلاوة، وإنما سجدة شكر على المعتمد عند الشافعية، وفي قول عندهم أنها سجدة التلاوة. وهكذا جاء رواية عن الإمام أحمد أنها 15 سجدة، وجاء في ذلك خبر، وال15 يكون بعد هاتين السجدتين وعد البقية. وقال المالكية إنما في القرآن 11 سجدة، فلم يروا السجود في سورة الإقراء ولا سورة الإنشقاق إذا السماء انشقت ولا سورة النجم، فنقصت 3 من 14 فصارت 11، فهي عندهم 11 سجدة يسجد لها ويروى فيها. إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد، اعتزل الشيطان أبكي وقال أمر ابن آدم في السجود فله الجنة، وأمرت بالسجود فلما سجد فلي النار. وهكذا يواصل الحق لنا جل جلاله ذكرى الأوامر الكبيرة وذكر المنة في هذا الإسلام والدين، كما سيأتي معنا إن شاء الله في خاتمة هذه السورة، إنه وفقنا الله ونظر إلينا وقبل الله حجاج بيته وزائري نبيه ويسر عودتهم إلى بلدانهم وأوطانهم وأهاليهم سالمين غانمين محفوظين، ويسر لهم السبيل ووقاهم جميع الأسواء، وجعل من قبولهم فرجا للأمة وغياثا للأمة وصلاحا للأمة وكشفا للغمة، وكتبنا وإياكم في ديوان من ارتضى، ولطبنا وبما في ما يجري بالقضاء، وحول الأحوال إلى أحسنها، وختم لنا أجمعين بأكمل حسنى، وهو راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم.
1: اللهم صل وسلم. جزا الله الحبيب عمر خير الجزاء. وإليكم هذا الإعلان: ستقام مساء الجمعة القادمة 19 ذي الحجة جلسة الجمعة الشهرية ومحاضرة للحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ باستضافة حارتي الروضة والسعيد في الساحة الواقعة قبلي نجدي مسجد الروضة حوالي الساعة 8 مساء، والدعوة عامة للجميع.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: يسر مركز المرصد النبوي لدراسة فقه التحولات وبالتعاون مع مجموعة السلسلة بتريم أن يعلن عن تنظيم الدورة العلمية المرتقبة في كتاب السحب العوارض في فقه النواقض والنقائض، أحد علوم فقه التحولات الخمسة. مقدم الدورة فضيلة الدكتور المحاضر عمر بن علي باغوث. تفاصيل الدورة: الفترة يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة. الوقت بعد صلاة المغرب مباشرة. المكان قاعة تمكين بمقر السلسلة شقق بهاني بالسوق بمدينة تريم. يسرنا حضوركم ومشاركتكم في هذه الدورة العلمية المباركة لتعم الفائدة والدال على الخير كفاعله. ملاحظة: علما أن الكتاب متوفر في المكتبات.
3: يسر إدارة مدرسة عيديد الأساسية للبنات بمدينة تريم أن ترفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى طالباتها وأولياء الأمور بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما تعلن إدارة المدرسة عن موعد تكريم الطالبات الأوائل وتوزيع إشعارات نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 للميلاد للصفوف من الصف الرابع وحتى الصف الثامن، وذلك صباح يوم غد الثلاثاء الموافق الثاني من شهر يونيو 2026 للميلاد في الساعة 8:30 صباحا. وعليه نأمل من جميع الطالبات الحضور في الموعد المحدد مرتديات الزي المدرسي، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح. صادر عن إدارة مدرسة عيديد الأساسية للبنات بتريم.
2: وجد أحد الإخوان مبلغ من المال يوم الأربعاء 3 من شهر ذي الحجة بمنطقة الخليف عيديد بمدينة تريم ما بين مسجد بن عتيق وخرد، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-357-999. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال يوم الأربعاء 3 من شهر ذي الحجة بمنطقة الخليف عيديد بمدينة تريم ما بين مسجد بن عتيق وخرد، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-357-999.
3: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة. صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
4: إذا تكلمنا عن سيدنا زيد بن سهل ذكرنا مباشرة مجموعة من المناقب. يكفي أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله، يكفي أنه من النقباء الاثنى عشر اللي اختاروهم الأنصار ليكونوا نقباء لهم لمتابعة أمور البيعة التي كانت بينهم وبين رسول الله، بيعة العقبة، حيث بايع مع 70 الذين بايعوا رسول الله. إذا ذكرنا زيد بن سهل تذكرناه عندما كان يقول عن نفسه: أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاحي صيد. إذا تذكرنا سيدنا زيد بن سهل أو أبو طلحة تذكرنا تلك المنقبة العظيمة التي خصه بها رسول الله كما جاء في الحديث الصحيح.
5: برنامج النجوم يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء في المساء، ويوم الجمعة عند الساعة 1 ظهرا.

0: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل، ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
1: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
1: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود الجمعات.
2: في 15 من شوال من السنة 3 للهجرة الموافقة لسنة 25 و600 ميلادية، وفي يوم السبت، كان الالتحام بين جيش المشركين وجيش المسلمين، والتقى الطرفان واقترب بعضهم من بعض، وراحت هند بنت عتبة ومن معها من النسوة يحرضن الرجال ويضربن بالدفوف، بينما رفع المسلمون شعار أمت أمت ليعرف بعضهم بعضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم، حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرش فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به العدو حتى ينحني. قال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه. فأعطاه إياه، وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب إذا كانت، فأخرج عصابته الحمراء كعادته وعصب رأسه وجال متبخترا بين الصفين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذه المواطن. والتفت أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرضهم على القتال: يا بني عبد الدار، إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر، فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، إذا زالت زالوا، فإما أن تكفون لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. فقالوا: ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. وحمي الوطيس وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس، فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله. وكان في المشركين رجل يجهز على الجرحى، فالتقى به أبو دجانة وضربه فقتله، ورفع السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة ثم تركها. وكذلك فعل حمزة بن عبد المطلب، وكان العدو الأول لقريش التي حملته دم معظم قتلى بدر، فقاتل حتى قتل أرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم، وكان أرطأة أحد الذين يحملون اللواء. وكان في جيش المشركين عبد حبشي اسمه وحشي يجيد رمي السهام، حصل على وعد بالعتق من الرق إن هو قتل حمزة. يقول وحشي: والله إني لأنظر إلى حمزة وهو يردي الناس بسيفه ما يليق به شيئا مثل الجمل الأورق، إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزة، فقال له حمزة: هلم إلي، وضربه ضربة ما أخطأ رأسه. وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه، فوقعت أسفل بطنه وخرجت من بين رجليه، فأقبل نحوي، ولكنه وقع وتركته حتى إذا ما مات أخذت حربتي، ثم تنحيت إلى العسكر ولم تكن لي بشيء حاجة غيره، وإنما قتلته لأعتق. فلما قدمت مكة أعتقت، ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هربت إلى الطائف، فمكثت بها. فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا، تعيت علي المذاهب، فقلت ألحق بالشام أو اليمن أو ببعض البلاد، فوالله إني لفي ذلك من همي، إذ قال لي رجل ويحك، إنه والله ما يقتل أحدا من الناس دخل في دينه وتشهد شهادته. فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فلم يرعه إلا بي قائما على رأسه أتشهد بشهادة الحق. فلما رآني قال أوحشي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال أقعد فحدثني كيف قتلت حمزة. فلما فرغت من حديثي قال ويحك، غيب عني وجهك فلا أرينك. فكنت أتنكب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان لئلا يراني حتى قبضه الله. وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، وظن قاتله أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قريش فقال قتلت محمدا. فلما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب. رغم عدم التكافؤ بين الجيشين فقد تمكن المسلمون من المشركين، وحمل الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الجانب الذي فيه أبو سفيان فزحزحوه عن مكانه، وحمل خالد بن الوليد على المسلمين من الميمنة فصدته نبال الرماة من الجبل فتراجع واختفى، وبدت الهزيمة واضحة في صفوف المشركين، ولاحظ الرماة من أعلى الجبل فخالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا مواقعهم ليشاركوا في مطاردة العدو المنهزم وجمع الغنائم، وناداهم قائدهم فلم يلتفتوا إليه، ولم يثبت منهم إلا بعض الرماة الذين يقدرون معنى الطاعة والانضباط. وأمر ابن جبير من بقي من الرماة وهم عشرة رجال بالانتشار لمنع محاولة الالتفاف، وكانت فرصة لجيش المشركين. ولمح ابن الوليد ضعف المقاومة الحامية على الجبل، وكان يرقب ذلك بعين القائد الخبير، فسارع إلى القيام بحركة التفاف من وراء الجبل، وكانت الشمس تضرب في عيون من بقي من الرماة ففاجأهم، ولم يفيدهم ثباتهم واستماتتهم في القتال، واستطاع أن يتغلب عليهم ويقتلهم مع قائدهم، ثم انقض على ظهور المسلمين بخيالته يعمل فيهم تقتيلا، وفقد المسلمون مواقعهم وبدأوا يقاتلون دون تخطيط، ولم يعودوا يميز بعضهم بعضا، وتساقطوا في ميدان المعركة وانقطع اتصالهم بقائدهم، وسمع صوت ينادي إن محمدا قد قتل. ففر جمع من المسلمين وجلس بعضهم إلى جانب ميدان المعركة دون قتال، وآثر آخرون الشهادة والثبات والصبر، وفي مقدمتهم أنس بن النضر الذي رفض الانسحاب ووقف بين المسلمين قائلا يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا ما قاتل عليه محمد، اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. ثم شد بسيفه وقاتل حتى استشهد. ولقد حكى القرآن العظيم خبر فرار هؤلاء بعد سماعهم نبأ مقتل النبي صلى الله عليه وسلم الذي شاع في ساحة المعركة، كان أول من علم بنجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه حي هو الصحابي كعب بن مالك الذي رفع صوته بالبشرى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت حتى لا يفطن المشركون إلى ذلك. وقد نص القرآن العظيم على أن الله تعالى قد عفى عن تلك الفئة التي فرت. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. بالرغم مما جرى، ظل الرسول عليه الصلاة والسلام محافظا على رباطة جأشه رغم استشهاد خيرة رجاله، وانتبه المشركون إلى وجوده مع 9 من أصحابه، 7 منهم من الأنصار، فهاجموهم واستبسل الأنصار واستشهدوا واحدا بعد الآخر، ثم قاتل عنه طلحة بن عبيد الله حتى أثخن وأصيب بسهم شلت يمينه، ووقف أمامه أبو دجانة يرد السهام بظهره، وقاتل سعد بن أبي وقاص بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يناوله النبال ويقول له: ارمي يا سعد فداك أبي وأمي. وقاتل بين يديه أبو طلحة الأنصاري وكان من أمهر الرماة، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة. وأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف فنادى: أي محمد، لا نجوت إن نجوت. فقال من يحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعطف عليه رجل منا؟ فقال: دعوه. فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة واستقبله فطعنه في عنقه طعنة تدحرج منها عن فرسه. وعلى الرغم من استبسال الصحابة في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أصيب إصابات عديدة، فقد كسرت رباعيته وشج في وجهه، فأخذ يمسح الدمع وجهه الكريم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى الإسلام. فأنزل الله تعالى في ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. صدق الله العظيم. واستمر القتال حتى أجهد كل من طرفي القتال، وانسحب النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه ومن لحق به من أصحابه إلى أحد شعاب جبل أحد، وكان المسلمون في حالة من الألم والخوف والغم لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأوا بالتجمع حوله في نقطة الازدلاف التي عينها، وطلب عندها التراجع نحو الجبل جبل أحد، وعدم السماح للمشركين بالالتفاف حولهم من أعلى الجبل. وعندما حاول المشركون ذلك ثانية منعهم عمر بن الخطاب بمن معه، فأدرك المشركون أنه لم يعد بإمكانهم القضاء على المسلمين، وقد أنهكهم التعب كذلك وكثر فيهم الجرحى، فقرروا الانسحاب مكتفين بالنصر المؤقت. ووقف أبو سفيان على مرتفع وقال: أنعمت فعال، إن الحرب سجال، يوم بيوم أعل هبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: قم فأجبه وقل: الله أعلى وأجل، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ونادى أبو سفيان عمر وسأله: هل قتلوا محمدا؟ فقال عمر: اللهم لا، وإنه ليسمع كلامك الآن. فانصرف أبو سفيان وهو ينادي: ما موعدكم بدر للعام القادم. فقال عليه الصلاة والسلام لعمر: قل نعم، هو بيننا وبينكم موعد. وهكذا انفصل الجيشان وتوقف القتال، وخسر المسلمون في هذه المعركة 70 شهيدا، بينما لم يزد عدد قتل المشركين عن 23 رجلا. انسحبت قريش من أرض المعركة وامتطت إبلها مكتفية بما حققت، ودون أن تتطلع إلى نصر حاسم ضد المسلمين، كما لم يؤسر أحد من المسلمين. وزيادة في الاطمئنان إلى أن العدو من المشركين قد توجه لمكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يخرج في إثر القوم فينظر ماذا يفعلون، حتى لا يتعرض لخديعة أو مباغتة. فإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة، وإن امتطوا الإبل وجنبوا الخيل فهم عائدون إلى مكة. وجاء علي بالخبر أنهم ركبوا الإبل، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس حمزة، فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثل به، فجدع أنفه وأذناه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما به: لولا أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن 30 رجلا منهم. فلما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على من فعل بعمه ما فعل، قالوا: والله لئن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. ونزل قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، صدق الله العظيم. فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر، ونهى عن المثلة. وجاءت صفية أخت حمزة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم الزبير تبحث عن أخيها حمزة، فأشار إلى ابنها الزبير أن يرجعها حتى لا ترى ما بأخيها من مثله. فقالت: ولم، وقد بلغني أن قد مثل بأخي، وذلك في الله، فما أرضانا بما كان في ذلك، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله. وعندما أخبر الزبير النبي صلى الله عليه وسلم بقولها أمره بأن يخلي سبيلها، فأتته فنظرت إليه فصلت عليه واسترجعت واستغفرت له، ثم أمر به فدفن. وقد روى البخاري وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير لأحد قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلوا، ودفن 2 و3 في قبر واحد. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا حيث صرعوا، ونقل فيما بعد بعضهم للمدينة. وبعد الدفن صف الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وأثنى على ربه، ثم دعا الله أن يعطيهم نعيم الدنيا والآخرة، وأن يقتل الكفرة المكذبين. وكان يتمنى أن يمضي شهيدا مع أصحابه الذين استشهدوا يوم أحد. وقد أثنى عليهم عندما سمع عليا رضي الله عنه يقول لفاطمة: هاك السيف فإنها قد شفتني. فقال له: لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاد سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة، ونزل في شهداء أحد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. وواجه المسلمون عند عودتهم للمدينة اليهود الشامتين والمنافقين المرجفين، وكانوا يواجهون الأعراب في أطراف المدينة الذين يتطلعون لخيراتها بشراهة. وعمد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حشد عسكري حتى يعيد للمسلمين معنوياتهم ويرهب عدوهم، وليظهر لليهود والمنافقين أن هذه المعركة لم تفت من عزيمتهم. ونادى مناديه بالناس أن يتهيأوا لملاحقة العدو، واستجاب المسلمون الذين شاركوا في أحد، وخرجوا في اليوم التالي في 8 من شوال 3 هجرية على ما بهم من تعب وإرهاق وقروح، وأطاعوا نبيهم وقائدهم وساروا إلى حمراء الأسد. وفي الطريق أسلم معبد بن أبي معبد الخزاعي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لأبي سفيان، ولم يعرف إسلام معبد بعد، فيرهبه ويحمل إليه أنه ناصح له ليجد السير إلى مكة، وأن محمدا قد عاد إليه ليلاحقه. وكان ذلك، وأرسل أبو سفيان رسالة مع ركب من عبد القيس قال فيها: إنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنزل الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد 3 أيام ثم عاد إلى المدينة. ولقد نزلت آيات في معركة أحد وعددها 58 آية من سورة آل عمران، وتبدأ بذكر المراحل الأولى للمعركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وتنتهي بذكر نتائج المعركة والحكمة التي أرادها الله، فقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. صدق الله العظيم. حاول الأعراب حول المدينة بعد أحد أن يتجرؤوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاستيلاء على خيرات المدينة، وبلغته أخبار الاستعدادات التي قام بها بنو أسد بن خزيمة بقيادة طليحة الأسدي من أجل غزو المدينة. فسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تشكيل سرية من 150 رجلا من المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أبا سلمة بن عبد الأسد، أرسلهم إلى ديار بني أسد، فباغتوهم على ماء لهم في ديارهم، غير أن بني أسد سرعان ما تفرقوا تاركين ماشيتهم وإبلهم غنيمة للمسلمين من هول المباغتة. وكان خالد بن سفيان الهذلي قد جمع المقاتلين من هذيل وغيرها في عرفات، وتهيأ للمسير إلى المدينة. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي عبد الله بن أنيس الجهني إليه بعد أن كلفه بمهمة القضاء عليه، فأفلح عبد الله وأنجز المهمة وعاد إلى المدينة ظافرا، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم له عصا لتكون آية له يوم القيامة. ولجأت قبيلة هذيل للخديعة والغدر بعد ذلك، وأرسلت رهطا من قبيلتي عضل والقارة المضريتين إلى المدينة، وقالوا إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهون ويقرؤون القرآن ويعلمون شرائع الإسلام. وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة من الصحابة، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة أغار عليهم بنو لحيان وأحاطوا بهم، ثم أعطوهم الأمان من القتل، ورفض قائدهم أن يكون في ذمة كافر، فقاتلوهم وقتلوا سبعة منهم، ثم أعطوا الأمان للثلاثة الباقين من جديد فقبلوا، وسرعان ما غدروا بهم بعدما تمكنوا منهم. وقاومهم عبد الله بن طارق فقتلوه، واقتادوا الاثنين إلى مكة وهما خبيب وزيد بن الدثنة، فباعوهما لقريش، وكان ذلك في السنة الرابعة للهجرة وفي صفر. فأما خبيب فقد اشتراه بنو الحارث بن عامر، فقتلوه بالحارث الذي كان خبيب قد قتله في بدر. ولما أخرجوه ليقتلوه صلى ركعتين قبل أن يقتل، فكان أول من سن ذلك، ثم دعا ربه قائلا: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وأما زيد بن الدثنة فقد اشتراه صفوان بن أمية وقتله ثأرا لأبيه أمية بن خلف الذي كان قد قتل ببدر. وقد سأله أبو سفيان قبل قتله: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. وعرفت هذه الحادثة المفجعة في التاريخ بحادثة الرجيع، نسبة لماء الرجيع الذي حدثت عندها، ونزل في ذلك قرآن عظيم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. وتحدث المنافقون فيهم فقالوا: ويحهم، لا هم أقاموا في أهلهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. فأنزل الله تعالى فيهم قوله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم برنامج محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي. تعليق

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان كثورا. نعود مرة أخرى إلى الإنسان وإلى طبيعة الإنسان وإلى ما خلقه الله من جبلة الإنسان، وكيف يقسم القرآن في أكثر من مكان وأكثر من موقع هذه الطبيعة التي خلق بها الإنسان. ومن هذه الطبائع التي خلق بها الإنسان هي الطبع المقبول على البخل، أو كما يسمى أعلى درجات البخل هو الشح. هذا جبل عليه الإنسان، كلمة جبل أي فطر عليه. مثله مثل ما قد سبق الكلام حول مسألة الاستعجال والعجلة، وستأتي معنا كثير من الأشياء التي جبل عليها الإنسان في طبعه، بل ربما تكون بعضها مبنية على نوعية التركيب للعنصر الذي هو منه كالتراب. والتراب بالطبع ليس عنصر واحد، بل التراب مكون من عناصر عديدة، فيكون هنا نوعية العنصر له أثر على المخلوق. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذه العناصر لم يخلقها لأجل أن تتفاعل لوحدها، بل أوجد لهذا المخلوق وهو آدم تعليم، علمه الأسماء، عرفه بما له ما عليه، عرفه كيف يتخذ العدو وهو الشيطان، عرفه كيف يروض النفس، عرفه أمور معينة لأجل توجد المعادلة بين هذه الطبيعة البشرية الطينية الصلصالية التي تؤثر على هذا الإنسان المخلوق، وبين العطايا الربانية في استخدام العقل كما يجب، استخدام العواطف كما يجب، استخدام الدوافع كما يجب، استخدام الجوارح كما يجب. فهنا معادلة مهمة جدا قراءتها في الدين، لأن الإسلام لا ينظر في قراءة هذه الطبائع كما نقرأ في مثلا في كتب علم النفس الحديث التي تتكلم عن الدوافع، أو الدوافع الأولية أو الدوافع الثانوية، أو أثر ما يسمى بالعمر المراهق أو غير ذلك. الإسلام له وجهة نظر أخرى، لا يقف عند التفصيلات التي يتكلم عنها هؤلاء العقلانيين في متابعة الإنسان.

0: يذهب لأجل يتخلص من هذه العيوب حتى يكون في صورته الصحيحة، لكن هو ربما أخرج شيء من ذاته. كذلك المسائل المتعلقة بتوجيه الخالق للإنسان، خلق الله الإنسان لحكمة، نحن لا نجد هذا عند الملائكة، ربما لا نجد هذا عند الحور العين باعتبارها مخلوقات، لا نجد هذا عند الولدان المعروفين بالجنة من نموذج آخر من الخلق، لكن هذا ربما وجد عند الإنس، ربما وجد عند الجن بصفة أخرى. فهذا البخل المقصود به طبيعة بشرية في الإنسان تهيمن وتسيطر عليه ساعة الاختيار. فكما يقول الله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن ربي، يعني لو أن الله أوكل إليكم أمر العباد في متعلقات الإنفاق لكانت مشكلة، لكان الفقر والجوع أكثر. ولهذا قد يقول قائل: طيب نحن الآن نرى الجوع والفقر أكثر، ونرى الدمار في المجتمعات، والمولى هو مالك خزائن. نقول: المولى أعطانا الخزائن بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار، لكن الفساد ليس من عندي الخالق، الفساد من هنا من البشرية، إما بالبخل، وإما بالتقتير، وإما بالإسراف. كل هذه الثلاثة تؤدي إلى الفشل في الأمور التي هيئها الله للعبد أو هيئها الله للإنسان. وجزء من هذا البخل والشح ليس متعلق بالمال، بل قد يرجع إلى الحال، بل قد يرجع إلى ما الإنسان يحتاج إليه. كلنا نحتاج الجنة وكلنا نخشى النار، لكن تجد بعض الناس عندما تبسط له هذه الفكرة يغلبه الشح، وهو أن يبخل على نفسه بالسلامة، يبخل على نفسه بأن يقي نفسه النار. ولهذا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن بين الله شيء قد يخالف فهم الإنسان وعقل الإنسان، لكن أمره أن يتنبه لذلك. أنا أريد أن أقي نفسي النار، ماذا أفعل؟ هل وقاية النار باليد؟ وقاية النار بنوع من أنواع العمل الذي هيأه الله لمفهوم الوقاية. فالإشارة هنا إلى أن الإنسان لو ملكه الله تعالى خزائن الأرض، بل حتى لو ملكه الثواب ومسألة العقاب، لتغير نظام الكون. فعلى سبيل المثال في شهر رمضان، ونحن في شهر رمضان، الإنسان يصاب بالبخل عندما تجده يشتري التمرة فيأكلها لأنه اشتراها وهي من ماله. لو أعطيته التمرة الأخرى عند الإفطار، كثير من الناس يقول: سيأخذ علي ثوابي، أنا أكل مما أنا أخذته. هذا نوع من نوع البخل، بخل من جهتين: أولا بخل على نفسي بالثواب، ثم بخل على غيره بالثواب. ولهذا جاءت النصوص تؤكد يجب تحرير الإنسان من البخل، لأنه من صفات الصوم، من وظائف الصوم يحرر الإنسان عن هذا البخل، يحرر الإنسان عن هذا الشح. ماذا أفعل؟ يقول لك: لا تأكل إلا مما يعطيك الآخرين، كلما أخذت من عند الآخرين فثوابه أفضل، فثوابه أكمل. لماذا؟ لأجل تحارب البخل اللي عندك، أو تحارب الشح اللي في النفس. ولهذا يشير المولى سبحانه وتعالى أن من فطر صائم فله أجره وأجر الصائم نفسه. إذا معنى ذلك أنك ضاعفت العمل، لأن الذي يملك الخزائن هو الله سبحانه وتعالى. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم، أي ستغلبكم طبيعتكم لأمسكتم. ولهذا لما ننظر مثلا في سلوك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تحرر من هذه العلة، قال: يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كما هو معروف في أكثر من موقع، حتى أن الصحابة للأسف بعضهم وقع في علة الشح والبخل، كما جرى في قضية هوازن عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأموال ولم يعطي بعض أبناء الأنصار أو غير ذلك، فثارت النفوس، وعندما ثارت النفوس استعجل أحدهم فقام ينازع النبي صلى الله عليه وسلم، وترتب على هذا مبدأ في الوجود وهو مبدأ النفاق. وإذا النفاق من أسباب البخل، من أسباب الشح. هذا الجانب الأول. ثم لابد أن نعرف الفرق، ما هو التقتير أو ما سماه بالقتكان الإنسان وقتورة، وما بين البخل. البخل هو قوة الحرص على الشيء، أنت تحرص على الامتلاك، يعني بخيل على أنه لا والتقتير البخل في الإنفاق، هذا الامتلاك البخل، أن يريد أن يمتلك الشيء ولا ينفقه، عرفت؟ والتقتير معناه أنه يريد أن ينفق، ولكنه عند الإنفاق كما يقول بالقطارة، لا يريد أن يعطي كما ينبغي أو كما دعي إليه المسلم. أمره الله بالزكاة، الزكاة يفرقها حتى تصل المسكين بما لا ينفعه. وهذه مسألة خطيرة في الإسلام، لأن كلمة الزكاة كما سيأتي معنا في الحلقات القادمة لا ينبغي يكون فيها البخل ولا يكون فيها الشح، بل يكون الإنسان فيها نوع من أنواع الكرم، وهي مثال لمن يريد الله بأن يكرمه ببركة الزكاة أن ينظمها تنظيما يتناسب مع حالة الفقراء والمساكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السلامة في العطاء والسلامة في الأخذ، وأن يجنبنا التقتير ويجنبنا البخل، ويكتبنا إن شاء الله في عباده الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن، ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف الذي نناقش فيه الكثير من المسائل الخلافية التي تمر بنا في حياتنا اليومية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ من جديد.
1: أهلا وسهلا
0: فضيلة الشيخ. حلقتنا اليوم حلقة ساخنة قليلا، سنتكلم فيها عن الاجتهاد والمجتهد وصفات المجتهد. كل هذه الأمور تهمنا كثيرا في هذا الوقت، خصوصا أن باب الاجتهاد يعني وسع وضيق في كثير عند كثير من التيارات الإسلامية. بداية يعني نريد أن نعرف ما هي الصفات التي أو ما هو الشخص الذي يحق له الاجتهاد، وما هي مراتب العلماء في قضية الاجتهاد. يعني نعرف أن طلب العلم سلسلة طويلة بين مبتدئ وبين متقدم، نريد المراتب العلمية للعلماء ومن يحق له في أي مرتبة أن يجتهد حتى يعني يفتي للناس وينير طريق الناس.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بك أخي محمد وبالإخوة والأخوات. ذكرنا فعلا في لقاء سابق أن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. وذكرنا أن الرأي إذا صدر ممن لا يحق له الاجتهاد في الشريعة فهو آثم حتى لو وافق رأيه الصواب. وبناء على هذا فالناس متفاوتون في قضية المقدرة على إبداء الرأي الشرعي الذي يهدف بنسبة كبيرة جدا إلى معرفة حكم الله عز وجل في المسألة أو في الواقعة. نحن لا نتكلم هنا عن عموم الناس المنشغلين بأمور معاشهم ودنياهم، أنا أتكلم عن فئة العلماء وطلبة العلم، وناس انتظموا في سلك طلب العلم الشرعي من أجل التفقه في الشريعة. فهل هؤلاء على درجة واحدة من القدرة على الاجتهاد في الدين واستخراج الأحكام الشرعية والإبداع فيها؟ الحقيقة أن علماء أصول الفقه قسموا طبقات العلماء إلى عدة مراتب، منهم من جعلها 5، منهم من جعلها 6، منهم من زاد، منهم من نقص. لكن أنا هنا من باب التبسيط والتيسير وتقريب الفكرة للإخوة والأخوات يمكن أن نحصرها في 3 فئات. الفئة العليا فئة العالم المجتهد، مصطلح مجتهد. ما معنى هذا المصطلح المجتهد؟ هو ذلك العالم الذي يستطيع بما وهبه الله عز وجل من علم كبير وملكة وصناعة فقهية متينة أن يستنبط ويستخرج الأحكام الشرعية من أدلتها، بأن يقول حكم الله عز وجل يعني أخاله وأظن بل ربما يغلب عليه درجة اليقين، خصوصا في النصوص الواضحة الدلالة والثبوت أن حكم الله عز وجل في هذه المسألة أنه حرام أو حلال أو مكروه. طبعا ولا يخفى الورع أن يقال هكذا أظن حكم الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد قادته عندما أرسله لكي يجاهد ويفتح، قال لا تنزل الناس على حكم الله فإنك لا تدري تصيب حكمه أو لا تصيب، ولكن قل أنزلكم على حكمي، يعني هذا رأي مجتهدا فيه. هذه الدرجة العليا. الدرجة الدنيا هو ذلك الطالب، طالب العلم المبتدئ الذي انخرط في سلك طلاب العلم الشرعي وأخذ يحفظ المسائل ويعرفها، فهذا درجة دنيا، فهو يحفظ المسائل ويفتي من خلالها ويتقيد بمذهب معين.
0: إذن هو مقلد،
1: هذا الذي يسمى في اصطلاح الفقهاء المقلد. هو يقول أنا ليست عندي هذه القدرة، أنا ممكن أن أحفظ المسائل وأن أحفظ الأدلة، وإذا سئلت أفتيت قلت هذا هو مذهب الشافعية، هذا هو مذهب المالكية وهكذا، لكن ليس لي القدرة على أني أقول هذا هو رأيي في هذه المسألة، ليست عندي تلك الملكة. ثم هناك مرتبة متوسطة وهو ذلك العالم المتقدم في العلم الذي يستطيع أن ينطلق في الاجتهاد من خلال مذهبه الفقهي. يعني علماء مذهبه المتقدمين أسسوا أسس وقعدوا قواعد وأصلوا أصولا، فجاء هو الآن ينطلق منها ويفرع عليها ويخرج المساء المستجدة عليها لكي يكيف مستجدات النوازل والوقائع. وهذه المرتبة المتوسطة أحيانا تقترب من الدرجة العليا وأحيانا تقترب من الدرجة الدنيا وهكذا. طبعا هذا التقسيم قد يقول قائل هل في هناك نص من الكتاب والسنة على هذه الفئات؟ وليست هناك نصوص يعني تشير إلى هذا التقسيم نصا قطعيا، ولكن هذا هو المتفق عليه عند العقلاء من الناس. ما من مهنة أو حرفة أو تخصص أو علم إلا وتجد فيه طبقات هذه الثلاث الفئات على الأقل. يعني الطبيب مثلا ينتقل من مرتبة هو يتدرب فيها ويتعلم ولا يستقل برأي، وحتى إذا أراد أن يبدي رأيا يكون بجانبه طبيب يقيمه، ثم بعد ذلك ينتقل درجة الاستقلالية في التشخيص وإجراء العمليات لكن بدون إضافات جديدة في المجال، ثم يترقى إلى درجة يبدع ويجدد ويضيف في المجال الطبي، تنسب إليه طرق في إجراء العمليات، تنسب إليه أمراض اكتشفها واستطاع علاجها، إضافات أضافها في الميدان. سبحان الله، أمر متفق عليه. وكذلك في الهندسة وكذلك في العلوم في الإدارة في الرياضيات لا يكاد يخلو علم إلا وفيه هذه الطبقات. ولذلك فإن المجتهد وهو صاحب الدرجة العليا الذي يضيف آراء ومسائل وإضافات هذا بمثابة حقيقة المبدع المجدد المبتكر. هذه من أمثال الأئمة الأربعة وغيرهم من سنذكرهم إن شاء الله لاحقا، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، هؤلاء مجددون أنتجوا لنا فقها علما ما زالت الأمة تتبعه إلى هذا اليوم. ومن وصف بالمجددية الإمام الشافعي رحمه الله، وذكروا أنهم هو مجدد المئة الثانية، ذكروا عمر بن عبد العزيز مجدد المئة الأولى والإمام الشافعي مجدد المئة الثالثة، وجاء أحد الشعراء عند أبي العباس بن سريج الفقيه الشافعي على رأس المئة الثالثة وهو يشير إلى قضية التجديد فيقول اثنان قد مضيا فبورك فيهما عمر الخليفة عمر بن عبد العزيز ثم حلف السؤددي الشافعي الألمعي محمد إرث النبوة وابن عم محمد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو أبا العباس أنك ثالث من بعدهم سقيا لتربة أحمد.
0: سيتهمونك يا شيخ في قضية التعصب الآن لمذهبك.
1: سنتحدث عن قضية التعصب إن شاء الله وسأتبرأ منها إن شاء الله.
0: جميل جدا شيخنا. في قضية الصفات العلمية للمجتهد المطلق الذي ذكرته الآن، قد يعني يرى البعض خصوصا في هذا الوقت الكثير الآن يناقش، حتى أنت لم تذكر شيخنا قضية العوام واكتفيت بطلبة العلم، تعلم وذكرنا حتى ذلك في أمثلة سابقة في الحلقات الماضية أن بات عدد من عوام الناس يتجاسر على قضية الفتوى ويعني يقتحم حتى قضية الاجتهاد في كثير من المسائل، وهو حتى لم يصل إلى درجة طالب العلم الصغير اللي هي المرتبة الثالثة اللي ذكرناها. لكن نريد أن نعرف، كثير من الناس يستشكل في هذه الصفات التي يجب أن يتصف بها العالم حتى يصل إلى أن يكون عالما عالم مطلق أو مجتهد مطلق يستطيع أن يفتي في الأمور كما كان يفتي بها مثلا الإمام مالك أو الإمام الشافعي.
1: نعم، ما ذكرته صحيح، أنا لم أتكلم عن العوام ولا أقصد بالعوام هنا أقصد بهم الأميين مثلا الذي لا يقرأ ولا يكتب. العوام هو من لم يشتغل بالفقه والصناعة الفقهية، إنسان قد يكون أستاذا أكاديميا في جامعته،
0: حتى وإن كان دكتور في الجامعة،
1: حتى وإن كان أستاذا في الجامعة، حتى لو كان طبيبا، حتى لو كان عالما في غير الفقه الشرعي، فهذا يعتبر ليس، لا أتكلم عنه الآن، هو ليس من فئة المقلدين لمذهب، هو لم ينتسب لمذهب وليس من في الدرجات الأعلى من ذلك، فبالتالي هذا أنا لا أتكلم عنه. جميل. مثل هذا لا يجوز في حقه إلا قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجب عليه إذا أراد أن يقدم على أمر له حكم شرعي أن يسأل العلماء بأي الدرجات الثلاث هذه التي ذكرناها منذ قليل. فالمجتهد تعريفه من خلال التعريف نستطيع أن نعرف ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر فيه. التعريف طبعا لا يكاد يوجد كتابه من كتب أصول الفقه إلا وقد عرفت المجتهد كونه ركن من أركان هذا العلم. فيقول مثلا الإمام الغزالي في المستصفى يقول عن قضية الاجتهاد في الدين، يقول صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة، هو الذي استنفذ الوسع والطاقة. والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب، يعني لو علم أن هناك أن تلك اللفظة الواردة في الآية تحتاج أن يرجع إلى المعجم لكي يعرف ما معناها بالضبط يجب عليه، لو سمع أن هناك أثرا أو حديثا موجودا في أحد الدواوين السنة يتعلق بقضية التي يبحثها يجب عليه أن يبحث عنها. حتى إذا علم أنه الآن لا يكاد يوجد معلومة إضافية يعني يمكن أن تضاف فتغير مسار الحكم الشرعي، هنا يقول استنفذ وسعه وطاقته. الإمام الشوكاني يقول حتى مع هذا البذل هو الحقيقة يحصل حكما ظنيا وليس حكما قطعيا. فيقول الإمام الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول، يقول المجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي ليس القطع. مع هذا التعب الكبير هو لا يقطع إنما يظن، ولا بد أن يكون بالغا عاقلا قد ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها. احنا نتكلم هنا عن الملكة كما ذكرنا في حلقة سابقة عن فقه النفس، تكلمنا عن القدرة إلى آخره. فهذه الملكة هذه القدرة هي التي تميز الفقيه المجتهد عن غيره من الفقهاء الذين يحفظون ثم ينقلون هذا العلم لمن بعدهم. ولذلك هذه الرتبة يكاد يتفق الأصوليون على صفات يجب أن تتوفر في العالم المجتهد الذي اعترفوا بأحقيته بالاجتهاد.
0: جميل جدا شيخنا، الشروط التي ذكرتها هل تلخص لنا بنقاط؟
1: نعم، هي أيضا اختلفت فيها كتب الأصول ما بين 4 و5 و6 و7 إلى آخره، لكن نحن سنلخصها في 5 شروط واضحة. أولها هي العلم بالقرآن الكريم، القرآن هو مصدر الاستنباط، مصدر النصوص. فماذا يعلم في القرآن الكريم؟ أن يعرف معنى الآيات، أن يعرف أسباب نزولها، أن يعرف أوقات نزولها، أن يعلم المحكم منها والمتشابه منها، العام والخاص، المطلق والمقيد، الناسخ والمنسوخ، المتقدم والمتأخر، المكي والمدني، لأن هذا سيعينه على معرفة ملابسات هذه الآية تماما. فهذا واحد.
0: استأذنك فضيلة الشيخ بإكمال بقية الشروط بعد فصل قصير. فصل قصير أيها الإخوة والأخوات، ثم نعود بعده لإكمال الجزء الثاني من هذا البرنامج، فابقوا معنا.
2: إذا عدتم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة.

0: أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات من جديد في الجزء الثاني من الحلقة الخامسة في سلسلة فقه الخلاف الذي نناقش فيه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج الكثير من المسائل المتضمنة داخل هذا المصطلح فقه الخلاف. فضيلة الشيخ، كنت ذكرت قبل الفاصل الشروط التي يجب أن يتمثل بها المجتهد حتى يصل إلى الاجتهاد المطلق، ذكرت منها العلم بالقرآن الكريم، ثم الشرط الثاني أو السكة الثانية.
1: ذكرنا معرفة القرآن الكريم، وسنبين بعد ذلك إلى أي حد يجب أن يعرف. ثانيها هو العلم بالسنة النبوية، معرفة السنة النبوية، وأن يعرف منها ما عرفه من القرآن الكريم من حيث معرفة ملابسات أي حديث، في ماذا نزل، ما سبب وروده، الوقت الذي يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ما السبب، إلى آخره.
0: إذا لا يكفي فقط معرفته بالحديث صحيح أم ضعيف، يجب أن يعني يتبحر في
1: يعني معرفة الحديث يلزم فيها التأكد من ثبوته، هذا أولا، ولو بدرجة ظنية كأحاديث الأحاد والأحاديث الحسنة وغير ذلك، وبعد ذلك يجب أن نبحث عن معنى هذا الحديث.
0: لعلنا شيخ نفصل فيها بعد.
1: نعم، سنتحدث عنه. الشيء الثالث معرفة اللغة العربية، بأن يكون عنده كم كبير من معرفة ألفاظ، معاني ألفاظ اللغة العربية، وكيف تستعمل هذه الألفاظ، مجاري لغات العرب، اتساع لسان العرب، الحقيقة والمجاز وهذه الأمور، لكي وتراكيب الجمل والعبارات لكي يعرف ما هو المقصود بالكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي ونزل عليه القرآن بلسان عربي.
0: جميل.
1: الشرط الرابع أن يكون عارفا بمواضع إجماع وخلاف العلماء، حتى لا يأتي برأي ينقض إجماعا تقدمه، وحتى لا ينكر على رأي أو في مسألة فيها خلاف ثابت ومستمر إلى يومنا هذا.
0: جميل.
1: الخامس أن يكون فقيها النفس، أن تكون عنده صناعة فقهية،
0: ملكة
1: كأنه عنده مهارة، عنده هواية، عنده رغبة، ميل لطريقة التعامل مع نصوص الكتاب والسنة والتفنن في استخراج المعاني، هذا ما يسميه البعض صناعة الفقه أو صناعة الفتوى.
0: جميل.
1: هي ما ذكر العلماء بفقه النفس أو الملكة أو المقدرة التي تجعله يستطيع أن يتعامل مع المواد الشريعة الإسلامية بطريقة يستطيع أن يستنبط منها الأحكام.
0: جميل جدا. فضيلة الشيخ، في قضية الخمس نقاط نريد أن نفصل ولو بشيء بسيط في كل نقطة على حدة، ونبدأها بالقرآن الكريم. ذكرت القرآن الكريم، يعني علوم القرآن الكريم كبيرة جدا، هل يجب عليه أن يحوي كل هذه العلوم، أم أن يعني الاكتفاء بجزء من هذه العلوم؟ يعني على سبيل المثال، هل يلزم للعالم المطلق أن يحفظ القرآن الكريم كاملا؟
1: مما ذكره علماء الأصول وهم أيضا الفيصل في مثل هذا المجال، أنه لا يشترط حفظ القرآن الكريم كاملا ومعرفة تفسيره كاملا ومعرفة جميع ما جاء فيه من أحكام ومواعظ وأخلاق وقصص ووعد ووعيد، لا يلزم كل هذا. قالوا يلزمه أن يعرف آيات الأحكام، الآيات التي جاءت لبيان أحكام فقهية.
0: وهل هي محصورة؟
1: وحصرها بعضهم في 500 آية، قال هذه أمهات آيات الأحكام في القرآن، فهذه الآيات يجب أن يحفظها، أن يعرفها، ليس بالضرورة حتى أن يحفظها حفظا ذهنيا، إنما فقهها وفهمها وعلم كيف وردت هذه الآيات وفي أي مناسبة وردت ومعنى كل لفظ فيها، فإذا علمها فهذا الآن وفر أو تمكن من شرط من هذه الشروط.
0: جميل. ننتقل للسنة.
1: طبعا قبل أن ننتقل للسنة، هذا ما يشبه اليوم ما يسمى بعلاقة الفقيه بالقرآن الكريم، يعني لو أردنا للتقريب، وإلا حاشا القرآن الكريم أن يشبه به كتاب، أو كعلاقة الفقيه الدستوري بالدستور. هناك دستور وهو دستور مثلا دولة. أو أمة، وهناك فقيه دستوري وهو الفقيه الذي يعلم أصول هذا الدستور ويعرف كيف يصل إلى تفريعاته وإلى مواده وإلى جزئياته، وأن يناضل عنه ويبين لماذا جاءت هذه المادة بهذه الصيغة إلى آخره. فهذا أشبه ما يكون اليوم بالفقيه الذي يعلم من القرآن الكريم، أن يكون عنده هذه الملكة في التعامل مع آيات الأحكام. فيما ذكرت فيما يتعلق بالسؤال عن السنة، يلزم أن يعلم من السنة مثل ما يلزم أن يعلم من القرآن، لا يلزم أن يعلم السنة بكاملها، إنما أحاديث الأحكام، وهي أحاديث محصورة ذكرها الإمام الشافعي وغيره من العلماء، بعضهم حصرها، وهي الحقيقة يبدو أن الحصر هنا في توقف، والإمام الشافعي قال يتكلم عن أصول أحاديث الأحكام أنها 520 حديثا، يقول وجدتها كلها عند سفيان بن عيينة إلا بضعة أحاديث، ذكر 6 أو 7. قال وجدتها كلها عند مالك إلا بضعة أحاديث أيضا، ولأنه التقى بهذين الإمامين، سفيان بن عيينة في مكة والإمام مالك في المدينة، فأخذ عنهما، فقال جمع أحاديث الأحكام وحصرها في 500 وقريب من هذا، وقد تكون أكثر. طبعا هذه الأمهات، أما التفريعات فهي الحقيقة لا تكاد تحصر، بل أحيانا قد تجد في آية تتعلق بقصة من قصص الأنبياء تجد فيها إشارة إلى قاعدة ما يمكن أن يستفاد منها حكم فقهي، ولو تيسر لربما ذكرنا شيئا من هذا القبيل.
0: جميل. اللغة العربية ذكرت شيخ، ولعل البعض يعني يجد في هذا الشرط يعني شيء من اللبس. الكتاب والسنة أمر يعني مسلم به أنها القواعد أو المصدر الذي يستمد منه المجتهد هذه الأحكام.
1: نعم.
0: اللغة العربية يعني الكثير حتى يستشكل، إذن العجم لا يستطيعون أن يعني يصلون إلى هذه المرتبة؟
1: أرجع إلى اللغة. اللغة أيضا العلماء ما بين يعني متشدد للسنة، أقصد ما بين متشدد فيها وبين متجاوز فيها، فبعضهم حصرها في أحاديث الأحكام أن يكون على إلمام كبير بها، بل بعضهم زاد في هذا قال يجب أن يكون عالما بما تحويه دواوين السنة، لكي ليس بالضرورة
0: أن يقصدون دواوين السنة،
1: يقصدون صحيح البخاري ومسلم والنسائي وأبي داود والمسند وغير ذلك من الكتب، أن يعلم ما فيها على وجه الإجمال، بحيث لو أراد أن يبحث مسألة ما استطاع أن يصل لها في مظنها. هو أشبه ما يكون اليوم بالبحث الإلكتروني، هو يعلم أن هناك لفظة ما، نحن ماذا نعمل؟ ندخلها في بعض برامج الحاسب الآلي فنصل إلى عشرات ومئات من المواضع. يجب أن يكون عنده هذه الملكة حتى لا يفوته شيء من هذا.
0: على نفس السياق شيخنا، بما أنك دخلت في البحث الإلكتروني، ألا تكفي هذه الأمور اليوم في قضية يعني تقييم المجتهد، في كون أن الآن أصبح الأمر أيسر في قضية البحث، نستطيع أن نذهب إلى الموسوعة من موسوعات ونأتي بالحديث وبتخريج الحديث، ألا يكفي هذا من كون الشخص يفهم هذه الموضوع أو يعني لديه من العلم ما يستوعب هذه
1: هي لا تكفي، ولكنها تساعد، لأن بعض هذه الكتب لم تدخل إدخالا صحيحا ولم تستوعب هذه الكتب، والفقيه لكي يجتهد يجب أن يكون على علم كبير بها. لكن افترض لو أن هذه الموسوعات شملت جميع كتب السنة وأدخلت إدخالا صحيحا حتى لا يشذ حديث من هنا أو يند حديث من هنا أو هنا، فلحنا قلنا هذا الشرط الآن أصبح متوفرا بنسبة كبيرة جدا في العالم المجتهد إلى حد ما. طيب الإمام أحمد بن حنبل مثلا سأله رجل، قال وهذا يذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، قال له إذا حفظ الرجل 100,000 حديث يكون فقيها؟ قال لا. قال ف200,000؟ قال لا. قال ف300,000؟ قال لا. قال ف400,000 يحفظها؟ فحرك يده هكذا، قال أرجو. طبعا لما هذه القصة لا يقصد بها 400,000 حديث مختلف، يقصد بذلك الطرق والمتابعات والشواهد إلى آخره. نرجع إلى سؤالك عن اللغة العربية. اللغة العربية هذا معضلة هذا العصر، كثير من الفقهاء والخطباء والدعاة وكثير من خريج الكليات الشرعية لا يحسنون أبسط قواعد اللغة العربية، يعني هذا الشرط مختل فيهم تماما مع أنه من أهم الشروط. انظر، سأذكر لك وجهة نظر متقدمة جدا فيما يتعلق بهذا الشرط، ما يذكره الإمام الشاطبي رحمه الله. ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ يقول في الموافقات: إذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في الشريعة. عندك نصوص الكتاب والسنة تستظهرها عن ظهر قلب، لكن هذا الإنسان مبتدئ في اللغة العربية، يقول إذن هو مبتدئ في فهمها، لأنها لسان عربي مبين، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة، كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة. فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة. يعني اجتهاد كثير من علماء هذا العصر ليس حجة على رأي الإمام الشاطبي، ولا كان قوله فيها مقبولا، بل لا بد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها كالخليل وسيبويه والأخفش والجرمي والمازني ومن سواهم. مرة غردت بهذه التغريدة فانهالت علي الردود: أنت تغلق باب الاجتهاد، أنت من المتشددين، أنت كذا كذا إلى آخره. هذا كلام الإمام الشاطبي الذي يستشهد به الكثير في عدد من الأمور، ومع ذلك هذا شرطه. طبعا الإمام الشاطبي كما ينقل هو عن الإمام الغزالي، والإمام الغزالي من يقال أنه يتوسط في هذا الأمر، هو يقول ليس مع ذلك أن تحفظ دواوين المعاجم وأن تحفظ تراكيب اللغة العربية إلى آخر، لكن يقول الآيات والأحاديث التي ستحتج بها في المسألة يجب أن تصل إلى درجة الخليل وسيبويه في فهم هذه الآيات والأحاديث، أن تكون لك من الملكة في اللغة العربية ما يمكن أن تفهم كما سيفهمها الخليل وسيبويه وغيرهم. طبعا
0: لا تجد قبل هذا، لا تجد أن في هذا الرأي يعني وجهها في من قال أن بهذا الرأي قد نسد باب الاجتهاد.
1: لأن القضية أن هذا الكلام فعلا قد يؤدي إلى إغلاق باب الاجتهاد أو التضييق، وهذا صحيح. إذا إنسان لا يحسن اللغة العربية، درس في بريطانيا أو في فرنسا أو في أمريكا، أخذ دراسة العلوم الشرعية أخذها من هناك، يعني هو يتقن اللغة الإنجليزية أكثر من إتقانه اللغة العربية، ثم يأتي كي يجتهد في دين الله عز وجل، نقول له كلا وألف كلا. هذا مما أقفله العلماء ليس من أجل التشديد على الناس، إنما من أجل حفظ هذه الشريعة الإسلامية. كما قال شيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز العلجي المالكي الأحسائي رحمه الله يتكلم عن العلماء، قال وهم حوطوا الشرع الشريف بفضلهم، فأضحى عن الجهال ممتنع الحمى، وكم قاصد للدين يبغي فساده، رآهم ليوثا خادرين فأحجم. الآن بعض طلبة العلم، بعض الدعاة يقيمون في الغرب، أنا لا أذنب أن هذه صفة ذنب، لكن أقول ليس عندهم من الملكة العربية ما تمكنهم من الاجتهاد بدين الله عز وجل، ومع ذلك يجتهدون بل ويخالفون إجماع من تقدم من العلماء. طبعا أنا أريد ربما أن أذكر كلمة الإمام الشوكاني في هذا الموضع، يقول من جعل المقدار المحتاج إليه من هذه الفنون، ويتكلم عن اللغة العربية، البيان والبديع والمعاني والنحو، هو معرفة مختصر من مختصراتها أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة فيها فقد أبعد، بل الاستكثار من الممارسة لها والتوسع في الاطلاع على مطولاتها مما يزيد المجتهد قوة في البحث وبصرا في الاستخراج وبصيرة في حصول مطلبه. فكلمة الأصوليين والفقهاء تتفق على ضرورة التعمق، يعني الإمام الشافعي يشترط أن يكون أيضا عالما بالشعر، لأن الشعر أيضا سيهدي إلى معرفة سياقات لغات العرب، فبالتالي سيفهم كتاب الله عز وجل وسيفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي مثلا كان يحفظ آلاف الأبيات من الشعر، حتى قال الأصمعي صححت أشعار هذيل على فتى يقال له محمد بن إدريس، لأنه درس لغة العرب وأقام معهم.
0: فضيلة الشيخ، بس يعني الآراء هذه قد تكون يعني فيها من يعني التضييق في جانب تعلم اللغة العربية أو التضييق في قضية الاجتهاد، أليس من الأصوليين من حكى أو تكلم في قضية أو خفف من هذه الشروط المفروضة في قضية اللغة العربية؟
1: أنا سأذكر كلمة للإمام الغزالي ذكرها في المستصفى، وظن بعضهم أنه يخفف، هو يخفف من ناحية لكن دون ناحية. يقول الإمام الغزالي، يقول والتخفيف فيه يعني في اشتراط علم اللغة العربية أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد، هذا علماء اللغة، وأن يعرف جميع اللغة ويتعمق في النحو، بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه. يعني الخليل وسيبويه والمبرد علموا اللغة، اشتملوا على اللغة. يقول الفقيه المجتهد لا يلزم أن يعلم كل اللغة، لكن ما يتعلق بالنصوص التي سيبحثها الآن لكي يستخرج منها الأحكام الشرعية، يجب أن يصل على الأقل في مقدار هذه النصوص إلى ما كان يعلمه الخليل والمبرد وسيبويه في فقه هذه النصوص. يعني مثلا
0: كأنه خصص الموضوع.
1: نعم، خصصه بأنه عندما يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آية قرآنية يجب أن يعرف من طريقة سياق الفاظ، عن الفاظ العربية وسياقات الألفاظ والحقيقة والمجاز والعام والخاص والمطلق والمقيد، أن يعرف ماذا يقصد، كما ذكر الإمام الشافعي قال أن يعرف العام الذي أريد به الخاص والخاص الذي أريد به العام، هكذا هي لغة العرب. فيجب أن يعلم فيه النصوص الشرعية في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام ما يفهمه العرب الأقحاح الفصحاء الذين لم تخالطهم العجمة أو اللكنة. ما ذكرته عن علماء العجم من توفرت فيه هذه الشروط فصار عربيا فهذا يحق له الاجتهاد، ومن لا يتوفر فيه هذا الشرط فلا يحق له الاجتهاد حتى لو كان عربيا، حتى لو كان من قبيلة قريش ولكن دخلته العجمة واللكنة وعوج لسانه، في هذه الحالة لا يحق له الاجتهاد في دين الله عز وجل.
0: هذا يعني موضوع خطير جدا، خاصة العملية التعليمية الآن بدأت تضعف في جانب اللغة العربية، والكثير الآن يتجاسر على قضية الفتوى، ولعل هذا الشرط يعني ينتفي عن كثير من المجتهدين اليوم.
1: نعم.
0: في ختام هذه الحلقة أشكرك فضيلة الشيخ على هذه الإفاضات. أنا أتوقع أن نحتاج إلى حلقات في قضية الاجتهاد والمجتهد، لكن إن شاء الله نخصص لها أيضا للتقليد بعض الحلقات القادمة. أشكرك فضيلة الشيخ في نهاية الحلقة، وأشكركم أيها الأخوة والأخوات، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة من سلسلة فقه الخلاف. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
1: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم من لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كسير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي يا كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بقبلك، وارحمنا بقدرتك علينا فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرجه ومدان كلمات.
0: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا طارقا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
3: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

0: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.
1: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الرحمة، من سن لنا أن نغتنم هذه الأيام والليال وهذه المواسم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله الذي أحيانا إلى هذه المواسم وأعطانا هذه الفرصة لنغتنم الاقتراب منه سبحانه وتعالى. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الأحاديث التي ذكرت أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه العشر، فكان صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في هذا. ولعل هذه الأيام تكون فرصة لنا للتعرف على نبينا صلى الله عليه وسلم، والانطواء فيما سنه لنا، والانطواء فيما شرعه لنا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فكانت هذه الأعمال كلها التي ندندن حولها ونذكرها في المجالس، ونذكرها في دروس الفقه، ونذكرها هنا وهناك وفي الروح وفي غيرها، كل هذه الأعمال مرتبطة ارتباطا وثيقا، بل جاءت منه صلى الله عليه وسلم مباشرة. فإن لم يكن بيان النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعه وهديه صلى الله عليه وسلم، ما فتحت لنا هذه الأبواب، وما فتح لنا هذا الخير، وما عرفنا هذه الفضيلة، وما نلنا هذه الخصوصية ونحن من أمته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عنه سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. ولا ندري ما معنى وما حقيقة هذا الكلام، لكن بلا شك أنه شأن عظيم لم ينله أحد من الأولين ولا الآخرين، وبفضل الله ومنه ورحمته ونعمته أن جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم ومتبعين له صلى الله عليه وسلم. فإذا جئنا إلى هذه المواسم فلنشهد تبعيتنا له صلى الله عليه وسلم، ولنشهده صلى الله عليه وسلم فيما سن وفيما فعل وفيما أمر وفيما خلفه لنا من هدي صلى الله عليه وسلم، لا سيما

0: شرعها لنا. ما معنى هذا التهليل؟ وما معنى هذا التكبير؟ وما كان قصده صلى الله عليه وسلم في شرعه لنا عندما نرى الأنعام، نرى البقر أو الضان أو غيره، أن نكبر، أن يكون لنا سنة هذا التكبير؟ فما ما المعنى وراء ذلك؟ وما الارتباط وما العبودية التي أرادها لنا صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأذكار وهذه الأشياء التي سنها لنا صلى الله عليه وسلم؟ ولا سيما كذلك فيما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي من القرآن، عندما نتلو هذا القرآن خاصة في هذه الأيام، كيف حالنا مع القرآن؟ وما هي المعاني التي تدور في بالنا وفي جوارحنا وفي أفئدتنا عندما نتلو هذا القرآن؟ وما الذي نأخذه منه؟ وما الذي ينبعث منا عندما نقرأ هذا القرآن؟ وفي مثل هذه المجالس عندما نجلس مع وراث النبي صلى الله عليه وسلم ومن فتح لهم في الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح لهم في ترجمة هذه المعاني لنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مثل هذه المجالس نأخذ هذه المعاني ونحاول أن بقدر الإمكان أن نرى كيف نطبقها في حياتنا، وكيف نغتنمها، وكيف نستفيد منها. وفي مثل هذه في مثل هذا المجلس، في مثل هذه الأيام، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تتضاعف البركة وتتضاعف الفهوم وتتضاعف الفتوح من الله سبحانه وتعالى في الفهم عنه سبحانه وتعالى وفي الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أننا نأخذها مباشرة من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. من فتح لهم في هذا الفهم، من اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل الصحيح المباشر عنه له صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لشيء من هذه المعاني، وأن يحققنا بهذه الوصلة وهذه القربة وهذه التبعية والانطواء في النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، لا سيما في هذه الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا هذه الأبواب ويفتح لنا هذه الفتوح، بحيث أن لا نخرج من هذه الأيام وإلا قد تغير حالنا، وإلا قد توثقت هذه الحبال وهذه الوصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كي تثبت هذه النسبة له صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاه على الحوض، كما سمعنا في بعض الجلسات الماضية، أن نلقاه صلى الله عليه وسلم على الحوض، وأن نكون من أمته، نكون، نسأل الله سبحانه وتعالى، نكون ممن يباهي بهم صلى الله عليه وسلم، أننا نحن من أمته صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بهذه المعاني وهذه المفاهيم، وأن يرزقنا حسن الأدب في الجلوس في مثل هذه المجالس، كي نتلقى وكي نعمل بما نتلقاه وننشر ونبث هذه المعاني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله. عفوا.
1: الحمد لله الذي تفضل علينا وتكرم وجعلنا من أمة الحبيب عليه الصلاة والسلام، فلك الحمد شكرا ولك المن فضلا على ما تكرمت به وأنعمت. أيها الأحباب، نحن إياكم في مجالس أهل الفضل وأهل الكرم وأهل الخير وأهل الرحمة وأهل السعادة وأهل الذي من جالسهم نال الرضا والفوز والقرب من الله سبحانه وتعالى. كان رجل في بني إسرائيل قتل 99 نفس، فجاء إلى الرجل يسأله ويستفسره: هل لي من توبة إذا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى، فقال قتلت 99 نفس ما لك توبة. فلما قاله ذلك قتله وأكمل 100 بهذا الرجل، ثم لازال في نفسه بعث التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فسأل هل من عالم، فدلوه على رجل آخر فأتى إليه قال هل لي من توبة إذا تبت الله سبحانه وتعالى قتلت 100 نفس؟ قالوا من يحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ تب إلى الله سبحانه وتعالى، وربي رحيم وسعت رحمته كل شيء. ولكن انظروا إلى هذا الجواب، ولكن أنت تجالس أناس يرقبوك في القتل وفي الجرم وفي المعاصي، اخرج من هذه القرية ومن هذه البلاد الذي فيها الفساد وفيها الظلم وفيها القتل إلى أناس وإلى قرية فيها أناس صالحين، أعبد الله عندهم وتب إلى الله، فالله سبحانه وتعالى يقبلك ويرضى الخصوم عنك يوم القيامة إذا قبلك ربي سبحانه وتعالى. فشد الرجل العزم والتوبة الصادقة والنية الصالحة، فخرج من بلاده إلى بلاد، إلى قرية الصالحين وإلى بلاد الأخيار. ولكن جاءه ملك الموت والمنية في الطريق ومات. فلما شعر أنه سيموت ألقى بنفسه نحو البلاد القرية الصالحين، ومات الرجل. وجاءت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة تتخاصم في هذا الرجل. ملائكة العذاب قالوا هذا الرجل ما عمل حسنة قط وقتل 100 نفس، وناخذه إلى العذاب وإلى النار. وملائكة الرحمة قالوا هذا الرجل خرج تائب إلى الله سبحانه وتعالى وناخذه. فاختصمت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ملك لسورة رجل يحل المشكلة بين هؤلاء الملائكة. قال قيسوا الأرض، إن كان قريب من أرض الصالحين تأخذه ملائكة الرحمة، وإن كان قريب من أرض الأشرار والأشرار هؤلاء فتأخذه ملائكة العذاب. فقاسوا بين الأرضين وجدوا قريب إلى أرض الصالحين بشبر، وفي رواية بذراع، فأخذته ملائكة الرحمة. هذه النيات الصالحة الصادقة من إنسان الصادق مع الله سبحانه وتعالى يقبل ربي. وهكذا نحن وإياكم خرجنا من بلداننا إلى أناس صالحين بلا شك ولا ريب، وإلى معدن العلم والأخلاق والسند والاتصال بالحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عندك نية صادقة مخلصة الله يقبلك ويرفعك ويرحمك وتكون من السعداء في الدنيا والآخرة. ونحن وإياكم في هذه المجالس الخير، فالله سبحانه وتعالى جعل في أناس أخيار وفي الأنبياء أخيار. قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضل بين الرسل وبين البقاع وبين الرجال. قال سبحانه وتعالى والذين أوتوا العلم درجات، يعني أهل العلم لهم درجات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا جالست العلماء فأنت ما شاء الله وشرف الزمان الأزمنة، ونحن في هذه الأيام العشر أفضل أيام الدنيا فشرف الزمان. الحمد لله، أحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه، نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه وكرمه ومنه وفضله على أن جمعنا في هذه المجامع وهذه المجالس وهذه الأوقات وهذه التراتيب العظيمة في أخذ العلم والأدب والأخلاق من معدنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقبنا في الأذكار، والله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل. سبحان الله، كلمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تملأ الميزان، ميزان الدنيا هذا الوزن، لا، ميزان الآخرة. الحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله عظيمة، والحمد لله عظيمة، والله أكبر عظيمة، ولا إله إلا الله عظيمة. ولذلك حملت العرش، مع أن عظيم العرش وواسع، ولكن تحمله الملائكة. وما الذي يعطيهم القوة والقدرة على حمل هذا العرش؟ هذه الكلمات، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فاكثروا، النبي رغب في هذا، أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والذكر في هذه الأيام العظيمة. والصيام، يعدل الصيام بصيام سنة، والقيام بقيام ليلة القدر، والصدقة وأعمال البر والخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، واجعلنا لكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله مكرمنا بأنوار الوحي والتنزيل والبيان على لسان عبده المصطفى الهادي إلى سواء السبيل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه وأهل ولائه واتباعه في النية والفعل والقيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى جميع ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لخطاب ربنا وكلامه وتوجيهه وتعليمه ووحيه وتنزيله الذي نزله على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم، وصلنا في سورة الحج قوله جل جلاله: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لقد كنا عدما، ثم كون لنا سبحانه، كون أصل أجسادنا من طين، ثم جعل النسل من سلالة من ماء مهين، نطفة وعلقة ومضغة وعظاما تكسى لحما، ثم ينفخ فيها الروح. هو الذي أحياكم ولم تكونوا شيء، ثم يميتكم وأنتم تشهدون ذلك. فإذا كان هو الذي أحيا وأمات، فما الذي يمنع يحيي ثاني مرة؟ ثم يحييكم. من أين وجه الاستشكال هذا؟ ما هو إلا من قصور نظر الإنسان، بل من تناقضه مع عقله ومنطق العقل. فإن الذي أوجد أول مرة لا يصعب عليه أن يوجد ثاني مرة، بل يكون أسهل. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه جل جلاله وتعالى في علاه. قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أول مرة استعان بك ولا جاب حكومتك تصلحها؟ من صلحته؟ يقول لي وين محل العظم في النطفة، رح دور للعظم في النطفة وينه، وكيف تتحول هذه النطفة المذرة إلى عظم قوي صلب مثل الحجر مثل الجبل؟ كيف هذا؟ وطوال وأصناف، شيء أصابع وشيء أعضاد وشيء سواعد وشيء أقدام وشيء سيقان وشيء فخوذ، إيش هذا؟ وشيء مركب تركيب ثاني في النواحي البطن كذا، وشيء مستقيم في الظهر، فين هذا وسط النطفة؟ مين؟ قل يحييها الذي أنشأها أولا مرة، وهو الذي أحياكم ما تشهدون، ثم يميتكم ما تشهدون، ثم يحييكم. فإن المشكلة كيف تكذبون الأنبياء بما يبلغونكم عنا من إحيائنا لكم بعد مماتكم وبعثنا إياكم ومخاطبتنا ومحاسبتنا. إن الإنسان لكفور، مناكر، جاحد، ينسى البداية وينكر النهاية، ينسى ما أنعم عليه به من تكوين أبدية وإتمام خلق وتسخير للكائنات، وينسى كل هذا، يقول يكفر والعياذ بالله تعالى ويكذب المرسلين. إن الإنسان لكفور جحود يجحد مننا الله ونعمه. فبقي تخلص الناس من هذه النقائص هو الكمال الإنساني، الكمال الآدمي، الكمال البشري، أن تتخلى من النقائص هذه التي تحتوشك. فإذا آمنت بالله وبنعمه وقوي الإيمان بك وصرت على حال الأدب معه في حسن الامتثال لأمر الكتاب لزجره وترقيت بذلك في مراق الشهود، انتفى عنك كل نقائص الكفر والجحود بالنعم، وصرت مع المنعم فيما خص وفيما عم، وحينئذ تنال نسبتك من الكمال الآدمي والكمال الإنساني الذي لم تجتمع معانيه في بشر كما اجتمعت في محمد خير البشر، فهو الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم الذي هو في ذرى الكمال الإنساني صلوات ربي وسلامه عليه، وذرى الكمال الخلقي والكوني كله صلوات ربي وسلامه عليه. قال إن الإنسان لكفور، لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه. يقول الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل أمة جعلنا من سكن شريعة، أو حينئذ تتضمن أماكن عبادة يعتادونها و تتضمن ذبائح يذبحونها تقربا إلى الله كمثل الأضاحي والهدايا التي تهدى إلى الحرم، ومكانا يحجونك الكعبة المشرفة وضعت للناس كلهم. لكل أمة جعلنا من سكن شريعة تتضمن المكان الذي يقصد للعبادة، وتتضمن الذبائح تذبح لأجل الله سبحانه وتعالى، وتتضمن الحج إلى بيته وما إلى ذلك. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، أي نجاتهم وفوزهم باتباع هذا الأمر الذي شرعنا لهم. إذن ولكل قوم هاد، وإن من أمة لا خلفها نذير، وأنت جيت خاتما للأنبياء والمرسلين، فلا ينازعنك في الأمر. إيش معنى لا ينازعك في الأمر؟ لا تقبل نزاعهم ولا محاولة تشويشهم ولا تحزن من تكذيبهم. لا ينازعنك في الأمر معنى لا تنازعهم، فالأمر واضح بين، أنت على هدى وأنت في ختم النبيين والإتمام معاني النبوة بكل الخلق، والهدى كله معك والحق كله معك، وكل ما خالفك فهو الباطل، فلا ينازعنك في الأمر. ها؟ كما تقول لا يخاصمك فلان، يعني لا تخاصمه ولا تباري بخصمه، لا أعرض عنه. ها؟ يقول لا يضربنك فلان، إيش معنى؟ معنى لا تضربه، أنتم تقربوا بعيد منه وخلهم ضربت منه، ولا فلا ينازعنك، يعني لا تنازعهم، اتركهم وجميع تقولاتهم وادعاءاتهم أقم الحجة ليقبلها كل منصف عقل، ولا عليك من كثرة كلامهم، فلا يحزنك قولهم، إن نعلم ما يسرون وما يعلنون. فالأصفياء والأتقياء ما يضرهم هذه التشويشات والكلام، وإن كانت تتخطف من بين المسلمين ضعفاء الإيمان وضعفاء العقول وضعفاء الوجهة، يتأثرون من أقاويل، كل ساعة يجيبون لهم شبهة، كل ساعة يجيبون لهم فكرة، كل ساعة يجيبوا لهم صورة، كل ساعة يجيبوا لهم شيء مخالف في الفكر، كل ساعة يجيبوا لهم شيء مخالف في السلوك والخلق، وهم يقولون الأمر واضح والطريق بين، خذ لا إله إلا الله بحقها، وأنك استضعت المسلك كله، خذ لا إله إلا الله محمد رسول الله بحقها، والأقاويل هذه كلها باطلة ما وراها شيء ولا تحتها شيء، فلا ينازعنك في الأمر، إنك لعلى هدى مستقيم. يا رب صلي عليه واجعلنا أتباعه حقيقة على هداه المستقيم. إنك لعلى هدى مستقيم. يا رب صلي عليه. وإن تطيعوه تهتدوا، هو على الهدى المستقيم. وأكد الحق، إن حرف تأكيد، جاب اللام لام تأكيد، ما قال له وأنت على هدى مستقيم، قال إنك تأكيد، وما قال إنك على هدى، قال لا على هدى. الله أكبر، فما أجمل مسلك محمد، وما أصوب هديه وسبيله. وإنك لعلى هدى مستقيم. والكلام الطويل العريض في المنازعة والمحاججة، قال لا تطول ولا تعرض معهم، بين الأمر لأهله، وإن جادلوك فقل الله أعلم، فقل الله أعلم بما تعملون، وهو الذي شرع لنا هذا الشرع المتين القوي المسون، الحق الصواب الهدى. الله أعلم بما تعملون ما أنتم أعلم، وهو الذي سيحاسب الكل وإليه مرجع الكل. يكفي أن بين وأوضح وأقام الحجة، بعد ذلك كل من تأخر معاندا مقابرا أو مستدرجا رضي لنفسه بالمهانة الاستدراج والخداع، فيتحمل مآله ومسؤوليته وعاقبته، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول صلوات الله عليه. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وسيحاسبكم عليه. ولو كان فيما نعمل شيئا أهدى وأحسن مما شرع لشرعه، فهو أعلم بما نعمل، وأوجب هذا وحرم هذا وندب هذا وكره هذا وأباح هذا. فأي نظام أحسن من نظام العالم بكل شيء؟ تريدون أن تضادوا من نظام الله بنظام ترونه أحسن جاء من عندكم؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ يقول تعالى: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. يقول أنتم في زمن اختبار وامتحان في هذه الدنيا، وهي منقضية كما تشاهدون وتوقنون، حتى ألحد الملحدين وأكفر الكافرين منكم يوقن أنه ويخرج من هذه الحياة، أنه بيموت، أو أحد منهم يقول أنا ما بأموت، ما أحد منهم، حتى إبليس داري بنفسه أنه بيموت، لا إله إلا الله، إلا طلب من ربك ربي أنظرني إلى يومي أخر بس الموت لابد منه، لا إله إلا الله. ولكن كأنهم لا يعلمون أنهم يموتون، ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت. يقول سيدنا علي: كل الناس يتجنونه ولكن ما يستعدون له ولا يتزودون له ولا ينتبهوا، كأنه ماشي وكأنهم ما هم مؤمنين به، هو يقين، ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت، كلهم يتيقنونه وكلهم يغفلون عنه وكلهم لا يستعدون له إلا القليل النادر، وهو يقين موت لابد منه، لا إله إلا الله. الله يحكم بينكم يوم القيامة، وستمر هذه الحياة القصيرة يختبرون فيها، إن اغتررتم بمال أو بسلطة أو بجاوة أخذتكم نفوسكم إلى شهوات وآفات وكابرتم عليها، فسينقضي الأمر والحكم مقبل، وإذا حكم الحاكم لا معقب لحكمه سيعلمون حينئذ لا إله إلا الله، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. الله الله. يقول الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ من هذا الذي بيجيب منهج أحسن من منهجه؟ نظام خير من نظامه؟ قانون خير من قانونه؟ أوامر ونواهي أحسن مما يأمر وينهى هو جل جلاله وهو المعالم بكل شيء؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ وأكابر علماء في أي، أنت في أي شيء عالم؟ أنت عالم في الجيولوجيا، أنت عالم في البحار، أنت عالم في الطبقات، أنت عالم في الهندسة، أنت عالم في التكنولوجيا، أشياء كثيرة في هذا العلم اللي أنت فيه أنت ما تعلمها جاهل فيها. وأقرب من هذا أشياء في نفسك ما أنت عالم بها، أشياء في نفسك وفي تكوينك وما أنت ما تعلم بها. والذي لا تعلمه أكثر مما علمت، وما أوتيت من العلم إلا بتجيب لي منهج، بتقابل به منهج من أحاط علمك بك أنت وعلمك ولحظاتك وخطراتك وتصوراتك وحركاتك من قبل أن يخلقك، وعلم بحركات مسكن من قبلك ومن يأتي بعدك، وأنت بتجينا بالمنهج بتقابل بمنهج هذا العالم بكل شيء. يا من جهل أكثر من علمه، وما جهل أضعاف أضعاف أضعاف آلاف المرة ما علمت، وهذا ما أحاط علمه بكل شيء، بتقابل منهجه بمنهجك، بتعارض تشريعه وترتيبه بعقلك. يا وين العقل عندك؟ إلا لو كنت عاقل ما جاء منك هذا التصور ولا هذا الكلام، لكنك ضيعت عقلك وضيعت إدراكك الذي أعطاك الحق تعالى وسمعك وبصرك، لا تعلم. وهذا يعلم بكل شيء جل جلاله. إن الله، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والذي في السماء والأرض؟ علمه في الأزل، ثم قبل أن يخلق السماء والأرض كتبه في اللوح، فهو فيه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، إن ذلك في كتاب، فلا يكون إلا ما سبق في علمه وما أراد جل جلاله وتعالى في علاه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، ما شرع وما دعا وما هو حاصل بين السماء والأرض وما سيؤول الأمر إليه قد كتبه جل جلاله لأنتكم سياق. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، يحيي يميت يقرب يبعد يشقي يسعد يرفع يخفض يعطي يمنع يعز يذل، ماشي فرق عنده، كله يسير في قدرته. إن ذلك على الله يسير. الله أكبر. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان، أهواء وشهوات وأصنام، وحد نجوم وحد بقر وحد شمس وحد قمر، ويعبدونها من دون الله. من أنتم ومن بقركم ومن أصنامكم؟ يا عقل، أنجعل شي عقل فيكم؟ يا من يعقل، يا من ما عرفت من خلقك؟ والمنعم عليك المتفضل منشأك من العدم تتركه وتروح تعبد لي شهوة هواء سلطة دنيا صنم قمر شمس بقرة؟ يا آدم يا إنسان، يعبدون من دون الله ما لا ينزل به سلطان، ما له معنى في دعوة الألوهية لهم ولا ذرة من قريب، ما له معنى. إيش ذلك؟ إيش من إله هذا؟ إن كان إنسان عبدوه من دون الله فهو يحمل العذرة، وكان نطفة وعلقة ومضغة، وإذا ضرب ضرسه دقرا سوف فين الألوهية ما لها معنى؟ وإن كان صنم لا يتكلم لا يسمع لا يبصر لا يتحرك فين الألوهية؟ إيش هذا؟ وإن كان شمس وإن كان قمر متقلب تروح وتجي متصرف فيها محكومة ما وين الألوهية وين ربوبية؟ ما يتعتى لغير الله أن يكون إله ولا رب له سبحانه وتعالى حقا يقولوا هي كلها له وهذا كلها كانت عدم هم يجدونها وبعض أيام الجاهلية كان يصلح له من حلوى صنم ولا من تمر يصلح بعدين يجوع ما يحصل شيء يقرمه يقرطه يقول منه هذا يقول معبوده في بطنه معبوده هذا معبود هذا يستحق العبادة معبودك في بطنك بيتحول إلى إيش ما تفهم قليل الأدب وقليل العقل هل الألوهية لواحد اسمه الله هو إله هو الإله لا إله إلا هو رب كل شيء وملك كل شيء فوزنا بهذا الإله الحمد لله الذي هدانا للإيمان به زدنا إيمانا زدنا يقينا زدنا توحيدا لبيك لا شريك لك لبيك يقول ويعبدون من دون ما لم يزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير مهما اغتروا وافتروا واجتروا وصلحوا حروب وكروب وطلعوا ونزلوا عاقبة محسومة والنتيجة ونهاية محتومة رجع إلى القوي المدين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لا إله إلا الله ويوم القيامة الذين كذب على وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وما للظالمين من نصرهم بعد ما حد يقدر ينصرهم من ينجيهم من عذاب الله ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا فماشي بينهم تحالف لا تحالف إيش تحالف بينهم تلاعن يلعن بعضهم بعضا بينهم معاداة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين اللهم اجعلنا من المتقين فأي حلف ما يقوم على التقوى لا تعده وكم قد جربت من أحلاف في الدنيا قامت على غير التقوى بعدين إيش طلعت طلعت دق دق وبينهم وبينهم ما شفت شيء نماذج كثيرة رأيتها أولاد كل ما لا يقوم على التقوى لا تعده شيء عندنا العوام كان في أمثلتهم يتبدلون يقول التقى فيه البقاء التقى فيه البقاء بقى شيء تمام يبقى قام على التقوى من دون تقوى لا تغر نفسك ولا تخدع نفسك ما هو شيء الذي يقوم على غير التقوى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين اللهم اجعلنا منهم وأزلفت الجنة للمتقين يقول وما للظالمين من نصير أنواع الظلمة والكفرة والذين آذوا الناس والذين قتلوا والذين من حين الموت والعذاب في البرزخ ثم في يوم القيامة ومن ينصرهم هذا بيستغيثون بحزب ولا بجماعة ولا بهي ولا يا جيش ولا يا جند ولا شيء يوم تأتي كل نفس تجادل عن لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أولا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم زعماءكم الذين ونرى معكم شركاءكم الذين شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم لقد تقطع بينكم تقطعت بهم اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم ولا أسباب وين يرجعون في القيامة كيف يصلحون الأتباع ذول المغرر بهم مساكين دي رضوا لنفسهم بالتبعية والذين اتبعوا الذين اتبعوا لو أن لنا كرة أو شيء رجع الدنيا فنتبرأ منهم اتخذونا وراهم جنود وعبيد مشينا قفاهم وقفا أفكارهم لعبوا علينا ضحكوا علينا ودحين نار نحن وياهم لو شي رجعة ما بنقعد لهم ولا بنسمع كلامهم. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. والحال كيف؟ ما هم بخارجين من النار العذاب، ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لا إله إلا الله. قالوا إذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات جليات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، ها تقلب وجوههم كأنهم يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. والحق تبارك وتعالى وبين غرائب هذه الطبائع الإنسانية وما يجر منه مع من نتى عليهم بالعقل والسمع والبصر وإنزال الكتب وإرسال الرسل والهداية إلى سواء السبيل، ومع ذلك أكثرهم في جحود، في كفر، في عناد، في مبادة للأنبياء والرسل. ويهدي الله لنور من يشاء، اللهم اهدنا في من هديت. والمناسك التي اختارها، ومن المناسك التي اختارها لنا في هذه الشريعة ما فيه الأعداد الذين وفدوا إلى حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام نائبين عن بقية الأمة. الله يرزقهم الإخلاص والصدق، يكتب لهم القبول والتوفيق، ويحفظهم ويحرسهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مقبولين موفقين، ويفتح بهم وبدعائهم وتضرعهم أبواب الفرج للمسلمين والغياث للأمة أجمعين، ويشركنا في فضل وخير ونور وبركة دعاء الداعين منهم وطواف الطائفين ووقوف الواقفين وعكوف العاكفين وركوع الراكعين وقيام القائمين وسجود الساجدين وزيارة الزائرين. اللهم آمين. لا تحرمنا خير ما عندك الشر ما عندنا، وأصلح أحوال هذه الأمة واكشف الغمة وعامل بمحضر جد ورحمة، ورزقنا حسن التبعية لنبيك الذي قلت له إنك لعلى هدى مستقيم، فثبتنا على طريقه القويم وصراطه المستقيم، واجعلنا في ذلك وبذلك من أهل الحظ العظيم في خير وعافية يا أكرم الأكرمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. سبحانك اللهم رب وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
3: كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.

الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم.

إليه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين